أعبدك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولا

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تحكي.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

في الطيب والعيون الساحل العجيب في ساحل الذهب متع الغريب بالطيب والعيون.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير، يا صباح السعادة لكل المستمعين الأحبة في كل مكان اللي بيتابعوا راديو عدن الغد. صباحكم فل وكادي وأنوار، صباح النشاط، صباح العمل لكل اللي بيستمعوا إلينا. صباح الخير لهبة وناصر وربان سفيتنا الأستاذ فتحي بالأزرق ومدير برامجنا الأستاذ رعد الريمي طبعا، وصباح الخير للناس اللي رايحة الأعمال اللي بتشتغل، صباح الخير لأصحاب الباصات النشيطين اللي بيبكروا من الصبح يا هبة بيقروا بعد أرزاقهم، صباح الخير لكل الناس في كل مكان من راديو عدن الغد.
1: طبعا صباح السعادة، صباح الخير، صباح الأمل مستمعين الكرام، يشرق كل يوم من جديد صباح القلوب المفعمة بالتفاؤل والمحبة. نتمنى لكم بداية يوم مليئة بالنجاح والإنجاز وأوقات جميلة، يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا الكرام. وطبعا نبدأ أولى فقراتنا وهي الرسالة الصباحية. مواهب، بما أنك يعني ألف سلام عليك، مرضانا كده وربنا يشفيك ويعافيك، كيف تعامل الممرضات معك في المستشفى؟
0: والله يا هبة شوفي إيش أقول لك، يعني في تروحي مستشفى تلاقي ناس تمام، وتروحي مستشفى أخرى تلاقي ناس بصراحة بيتعاقن وعاقين. اللي الاسم المتعارف عليه إحنا بنقول إنه أي ممرضة هي ملاك رحمة على ما يقولوا، صح؟ نعم. لكن للأسف في كثير من المستوصفات أو العيادات الخاصة لا يملكون هؤلاء من ملائكة الرحمة، يعني تروحي تتعامل معك بأسلوب قنافة،
1: أسلوب سيء،
0: وفي بعض منهم مش نظاف حتى، يعني مثلا تجي تركب لك كان ولا يسقط الغطاء بالأرض تلفه وتقفل، يعني ما فيش اهتمام. نحن حابين أو أنا حابة يعني بصفتي كإنسانة بقولش مريضة، عني عنك يا هبة عن أي إنسان في المجتمع، إحنا محتاجين لملائكة رحمة حقيقيين بالفعل، نروح المستشفى علشان نتعالج مش علشان نزيد نمرض. لازم يكون هناك لفتة من وزارة الصحة، لازم هناك يكون لفتة من مدراء المستشفيات أو العيادات أو المستوصفات الخاصة للممرضات اللي بيشغلوهم، يعملوا عليهم مشرفين يا هبة، ينزلوا يتابعوهم. لما تكلمي مع ممرضة إيش الحقنة اللي تضربيها داخل الدرب، يعني تقفي وتروح، ليش انت اجيتي هنا؟ عشان تشتغلي مش علشان
1: تطمني المريض، كمان
0: اجيتي هنا عشان تشتغلي وعلشان تتعبي وعلشان تكوني ملائكة رحمة للمريض هذا اللي يحس انه بيديك الشفاء، صح؟ انه الشفاء بيد رحم الراحمين،
1: لكن التعامل
0: سبحان الله عز وجل، لكن التعامل هو نص العلاج.
1: نعم صحيح.
0: لما تجي تسالي ممرضة وترد عليك بقنافة، ايش فائدة وجودك انت داخل هذا المكان لما انت ما تطمنيش المريض، لما انت ما تتكلميش، لو انت مش عارفة تقري اسم الحقنة لا تشتغليش. المفروض يكون هناك متخصصين خريجين ممرضات يحملوا شهايد علشان تقدر تقري اسم الحقنة، تقدر تطمن المريض. أيوة عارفة عمله،
1: وهذه أرواح ناس طبعا بتكون بيداتها.
0: لكن نقول نتمنى إيش نقول، نتمنى إن شاء الله يكون هناك في لفتة من أصحاب المستشفيات، من أصحاب من وزارة الصحة أيضا لهؤلاء اللي بيشتغلوا في العيادات الخاصة. نحنا كمان نروح ندفع فلوس مش ببلاش أعتقد،
1: صحيح.
0: يعني لو بروح مستشفى حكومي عادي، فهمتيني؟ حتى المستشفى الحكومي المفروض يكون فيه هناك رقابة عليهم،
1: في نعم
0: ويكون في أيوة متابعة. لكن بالأول والأخير المفروض أنه يكون هناك في متابعة، وإنتي طالما رضيتي تشتغلي بمكان يتواجد فيه باب اليوم مثلا 20 مريض، انتي بقسم الطوارئ لازم تتحملي.
1: هذا عملك.
0: ايوه هذا عملك.
1: سبتك تتكلمي تخرج البقعه
0: لانه بصدق واجهت يا هبه مش مره ولا مرتين، واجهت اكثر من مره. فمش عاديك مريضه وبتروحي تصايحي؟
1: اكيد لا، ما فيش حيل اصلا ولا حد يجي قدو، يعني ما يجيش المستشفى الا للشديد القوي. طبعا الممرضه مش بس تقدم الرعايه الصحيه، وكمان الدعم النفسي والاطمئنانيه لازم تطمن المريض، والتعامل الانساني والمهني لازم يكون حاضر في تعاملهم، وحتى يتحسن المريض لازم يكون في رحمه، في تبادل الاحترام لازم يكون، يعني تدي وتعطي مع المريض، يعني لازم يكون عندك صبر طولة بال مع المرضى، لازم
0: أكيد.
1: يكون في هدوء في التعامل، لازم يكون تستمعي للمريض تفهمي ايش يحتاج، احيانا يكون فاهم حالته الصحيه.
0: أيوة.
1: يقرب لك بس اعطي انت اسمعيه، احيانا انت تكوني يعني الطبيب يقول لك تقدر المريض ادرى ايش اللي علاقه
0: ايش اللي يعانيه
1: نعم، لأنه كمان حتى في أمراض تجي دائما نقصان، معناته فاهمة إيش اللي عندك، إيش اللي باخرك، إيش الأدوية اللي تستخدميها،
0: تسألي المفروض.
1: أيوة فاهمة برضو. والمحافظة على خصوصية المريض طبعا، ومش من أي حد قلتي له ديش عندي ما شاء الله
0: هاي يتشوهوا صح يعني. يتشوهوا يا هباب المطوارئ
1: نعم.
0: ما شاء
1: الله. وكمان الاستجابة لما يصيح لك المريض على طول، ما تخلي أصلا قده نفسه تعبان منهك مرهق، وعاده كمان مش معقول يعني جالس يصيح لك الوقت كله عشان تيجي تشوفي. فانتم كما قالت ملائكه الرحمه لازم هذا نلمسه على ارض الواقع، تهتموا به، تعطيه الادويه، تتابعوه، تشرفوا على راحته.
0: أكيد.
1: مش خلاص انه كمان بالمستشفيات الحكوميه خلاص ما دفعش فلوس، يعني لازم نعامله اخص معامله.
0: والله تصدقي يا هبه بمستشفيات حكوميه مثل ما زي ما عدناش ايش نذكر مستشفى من المستشفيات.
1: أكيد.
0: بس
1: مفهوم.
0: يعني في رعايه تحصليها والله بجد. وفي مستشفيات لا
1: شوفي كله على الطاقم.
0: أيوة.
1: لما يكون كمان في مدراء شديدين برضو مشرفين يتابعوا اكيد بيفرق الوضع.
0: ذكرتيني يعني لو طولنا على المستمعين يا ناصر، ذكرتيني بمستشفى هنا طبعا في التقنيه. اسعفوني فيها في رمضان الممرضه ماسكه الجوال يا هبه،
1: مش فاضيه
0: تعالي ركبي لي الكانولا ماسكه الجوال.
1: هم ممنوع اصلا
0: يعني،
1: خاصه بدل اعمال في تجي معها وقت راحه، وقت راحتك هذا يجي نوبات، فعلي في بالي تشتي، لكن وقت عملك اهتمي بالمريض اولا. احيانا تكون غلطه بسيطه
0: احيانا تدقي ابره المريض تكون مش بالدريب، او تكون انه هي عضل وانت تغلطي بايش، بسبب انك انت مش مركزه.
1: بعدين العمل الطبي قائم على الممرضات، الطبيب بيجي يشوفك بيعطيك الوصفه، بس من اللي بينفذ ده كله؟
0: الممرض.
1: فانتم بيداتكم يعني انكم بعد الله تحافظوا على حياه المريض، وبدعمكم توفير البيئه طبعا تساعد ان المريض يشفى بسرعه. وطبعا ناصر الان قلت الوقت انتهى،
0: طولنا عليكم،
1: نروح مع هديه الصباح مع ناصر ونشوف.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام متابعينا الاحباء اللي بتابعوا راديو عدن الغد على ترددها 899.959 وبتابعونا على بثنا المباشر في صفحتنا صفحه راديو عدن الغد في الفيسبوك. رجعنا لكم واول فقرات برنامجنا هي نشره الطقس الجويه بمشيئه الله تعالى لخلال ال 24 ساعه ليومنا هذا السبت الموافق 13 من يونيو 2026. تبداها معك يا هلال.
1: نعم، نبدأها أولا بالمناطق الساحلية والقريبة منها. طقس رطب وحار إلى حار جدا وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية وأرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: والمرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية.
1: ومعنا المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف صحو إلى غائم جزئيا بشكل عام حار إلى شديد الحرارة نهارا يعتدل ليلا وصباح الباكر والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: ونذهب إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع خلال 24 ساعة ونبتدئها بالحبيبة عدن. درجة الحرارة العظمى 40 ودرجة الحرارة الصغرى 31. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا رطب وحار، شديد الحرارة والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: وكذلك المكلا طقسها كعدن ودرجة حرارة العظمى 38 والصغرى 30.
0: والحديدة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 31. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا رطب وحار، حار جدا والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: جزيرة الأحلام سقطرى درجة حرارتها العظمى 36 والصغرى 28، غائم جزئيا رطب ومعتدل حار والرياح معتدلة نشطة.
0: ونذهب إلى المخا، درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا رطب وحار، حار جدا والرياح معتدلة.
1: معنا الغيضة، درجة حرارة العظمى 33 والصغرى 27، صحو غائم جزئيا أمطار خفيفة رطب وحار والرياح معتدلة.
0: ونذهب إلى زنجبار، درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا رطب وحار، حار جدا والرياح معتدلة.
1: وفي لاحق الخضيرة، درجة حرارة العظمى 41 والصغرى 28، صحو غائم جزئيا حار شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: ونذهب إلى المناطق الصحراوية والهضبية ونبتدئها بسيئون، درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 24، صحو شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: ومن مأرب، درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24، صحو حار جدا نهارا يعتدل ليلا وصباح الباكر والرياح خفيفة معتدلة.
0: ونذهب إلى عتق، درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25، صحو غائم جزئيا حار جدا نهارا معتدل ليلا وصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: وأيضا بيحان، درجة حرارتها العظمى 25 وتتساوى مع الصغرى 25، حالة طقسها صحو حار جدا نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة معتدلة.
0: ونذهب إلى المناطق الجبلية ونبتدئها بصنعاء، ودرجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: أما في تعز، درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21، غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة معتدلة.
0: ونذهب إلى دمار، درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 12، صحو غائم جزئيا معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: وفي الضالع، درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20، صحو غائم جزئيا يعتدل الحرارة والرياح خفيفة معتدلة.
0: ونذهب إلى إبتلاء، درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15، غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: ننتقل معكم إلى قسم التنبيهات والتحذيرات نحت الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: ونهيب بالأخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر العواصف والصواعق والرياح الشديدة. كان ذلك إعداد قاسم شكيب الطيب، وله منا ألف تحية في مركز الإرصاد.
1: ولازلنا معكم ولكن مع نشرة الأسعار الخضروات والفواكه، ونبدأها بأول المحاصيل وهو البطاطس. 22 كيلوغرام في السلة بيكون من 10,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو الواحد من 455 إلى 720.
0: نذهب إلى الطماطم يا هبة، 20 كيلوغرام في السلة من 18,000 إلى 23,000، سعر الكيلو 900 إلى 1,150 ريال.
1: البصل الأحمر 24 كيلوغرام بيكون من 10,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو من 400 إلى 500.
0: ونذهب إلى الجزر 5 كيلوغرام في الكيس 3,000 إلى 3,500، سعر الكيلو 700 إلى 600 ريال.
1: البامية 8 كيلوغرام بيكون من 14,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو الواحد من 1,750 إلى 2,000.
0: البدنجال 25 كيلوغرام في الشوالة من 7,000 إلى 8,000، وسعر الكيلو 280 إلى 320 ريال.
1: والكوسة 15 كيلوغرام بيكون من 15,000 إلى 17,000، وسعر الكيلو الواحد من 1,000 إلى 1,100.
0: والخيار 16 كيلوغرام في الكيس 9,000 إلى 10,000، سعر الكيلو من 563 إلى 625.
1: نجد البيبار 8 كيلوغرام بيكون من 5,000 إلى 6,000، وسعر الكيلو الواحد من 625 إلى 750.
0: ونذهب إلى البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 10,000 إلى 16,000 ريال، سعر الكيلو 400 إلى 640 ريال.
1: كوبيش حبة كبيرة بيكون من 2,000 إلى 2,500، والصغيرة من 1,000.
0: ونذهب يا هبة إلى الفواكه والفاكهة المتواجدة طول السنة، وهي الموز 30 كيلوغرام في الكرتون 18,000 إلى 24,000، سعر الكيلو من 600 إلى 800 ريال.
1: لكن البابايا 18 كيلوغرام من 7,000 إلى 8,000، وسعر الكيلو الواحد من 400 إلى 450.
0: ونذهب إلى الحبحب والشمام نفس السعر، هي 600 إلى 700 ريال.
1: ومعنا نبدأ الآن بأسعار المانجو. نبدأها بالسمك 20 كيلوغرام بيكون من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو الواحد من 1,000 إلى 1,500.
0: مانجو قلب التور 20 كيلوغرام في السلة 25,000 إلى 35,000، سعر الكيلو 1,250 إلى 1,750 ريال.
1: والمانجو مومباي 20 كيلوغرام من 10,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو الواحد من 500 إلى 1,000.
0: ومانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة 25,000 إلى 30,000، سعر الكيلو 1,150 إلى 1,500 ريال.
1: لكن الزبدة 20 كيلوغرام بيكون من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو الواحد من 1,000 إلى 1,500.
0: ونذهب إلى التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 35,000 إلى 45,000، سعر الكيلو 1,750 إلى 2,250.
1: والليمون برضو المتواجد معنا طول السنة 16 كيلوغرام بيكون من 11,000 إلى 13,000، وسعر الكيلو الواحد من 600 إلى 800.
0: وتواجد معنا الآن وهو موسمه البلح أي المناصف، 20 كيلوغرام في السلة 30,000 إلى 35,000، سعر الكيلو 1,500 إلى 1,750.
1: المشمش 20 كيلوغرام بيكون من 60,000 إلى 80,000، والكيلو من 3,000 إلى 4,000.
0: ونختتمها بالفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون 30,000 إلى 35,000، سعر الكيلو 3,000 إلى 3,500. كان ذلك إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى، وله منا ألف تحية.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة القوية اليمنية.
1: نبدأها معكم بأولى الرحلات 512 عدن جدة، تقلع أو أقلعت من مطار عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى مطار جدة في الساعة 5 صباحا.
2: الرحلة 513 أقلعت من مطار جدة في الساعة 6:10 صباحا ووصلت إلى مطار الريان في الساعة 8:20 صباحا.
1: رحلة 606 عدن سيئون، أقلعت من مطار عدن في الساعة 5 صباحا ووصلت إلى مطار سيئون في الساعة 6 صباحا.
2: ومواصلة للرحلة 606 ستأقلعت من سيئون في الساعة 7 صباحا وستصل إلى مطار القاهرة بمشيئة الله في 10:45 صباحا.
1: رحلة 607 المحطة الأولى القاهرة عسيئون، طبعا تقلع من مطار القاهرة في الساعة 11:45 صباحا وستصل إلى مطار سيئون في الساعة 3:15 عصرا.
2: ومواصلة للرحلة 607 ستقلع من مطار سيئون في الساعة 4 عصرا وتصل إلى مطار عدن الدولي في 5 مساء.
1: رحلة 514 الريان جدة، تقلع من مطار الريان في الساعة 9:29 صباحا وستصل إلى مطار جدة في الساعة 11:30 صباحا.
2: الرحلة 515 ستقلع من مطار جدة في 12:30 ظهرا وتصل إلى مطار عدن الدولي في 12:30.
1: أما رحلة 608 عدن القاهرة ستقلع من مطار عدن بمشيئة الله في الساعة 11:45 صباحا وستصل إلى القاهرة في الساعة 3:30 عصرا.
2: الرحلة 609 ستقلع من مطار القاهرة في 4:30 عصرا وتصل إلى مطار عدن الدولي في الساعة 8 مساء.
1: وقبل طبعا الرحلة الأخيرة 614 عدن القاهرة، تقلع من مطار عدن في الساعة 4:30 عصرا ستصل إلى مطار القاهرة في الساعة 8 مساء.
2: الرحلة 615 تقلع من مطار القاهرة في 9 مساء وتصل مطار عدن الدولي في 12:30 بعد منتصف الليل في اليوم التالي. نتمنى للجميع سلامة الوصول بإذن الله والاستمتاع برحلاتهم.

0: أما الآن وصلنا معكم إلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد، ونبدأها بأولى العناوين.
1: رفع الاحتجاجات أمام ميناء الزيت بالبريقة واستئناف حركة قواطر الوقود بعد تفاهمات مع المحتجين في عدن.
0: فيما مسلح يهاجم حراسة منزل محافظ عدن بالدرين ويقتل جنودا مدنيين بينهم طبيبان سوريان قبل مقتله على يد الأمن. الرئيس العليمي يتابع حادثة إطلاق النار والانفجار في عدن ويوجه بتحقيقات عاجلة ورعاية كاملة للضحايا.
1: محافظ عدن يعلن إجراءات حازمة لمواجهة البناء العشوائي وحماية المخطط الحضري للعاصمة.
0: وزير النقل يناقش مع نخبة عدنية التحديات الخدمية ويكشف عن مشاريع استراتيجية لدعم التنمية.
1: تحركات حكومية لاستكمال مشروع طريق يافع الاستراتيجي وربط مناطق لحج بشبكة تنموية جديدة.
0: اتصالات رفيعة لمعالجة أزمة كهرباء عدن وترتيبات لنقل الوقود عبر ميناء بلحاف.
1: وزارة الأوقاف تحدد سقف العمرة لموسم 1448 وتتوعد للمخالفين بإجراءات صارمة.
0: استمرار إغلاق مكتب الإسكان بعدن يفاقم معاناة المواطنين وتعطل معاملات الأراضي منذ أشهر.
1: موظفو نقابات الطيران المدني يطالبون بالتحقيق في مشروع أمن الطيران ومراجعة مصير 5 ملايين دولار.
0: ننتقل معكم إلى صفحات عدن الداخلية وصفحة ثانية من الأخبار. وزارة الأوقاف تحدد سقف العمرة لموسم 1448 هجرية ب 800 ريال سعودي وتتوعد المخالفين بإجراءات صارمة.
1: استمرار إغلاق مكتب الإسكان بعدن يفاقم معاناة المواطنين وتعطيل معاملات الأراضي منذ أشهر.
0: تسوية قبلية تنهي قضية باحاج في شبوة بتخفيض دية الحكم إلى 200 مليون ريال بعد وساطات واسعة.
1: حضرموت تضع خطة استراتيجية كبرى للكهرباء وتحلية المياه بدعم سعودي وشركة دولية.
0: حزب الرابطة يحمل الحكومة مسؤولية التدهور الخدمي ويطالب بخطة إسعافية عاجلة لإنقاذ الأوضاع.
1: ونذهب إلى الصفحة الثالثة يا هبة. مسلح يهاجم حراسة منزل محافظ عدن بالدرين ويقتل جنود ومدنيين بينهم طبيبان سوريان قبل مقتله على يد الأمن.
0: العمالقة الجنوبية تكشف تفاصيل انفجار الممدارة وتؤكد السيطرة الكاملة على الوضع في عدن.
1: التحالف الوطني الجنوبي يحذر من الفوضى في عدن.
0: نعم
1: لحظة هبة. ويطالب الحكومة بتحرك عاجل لإنقاذ الأوضاع.
0: وأيضا ارتفاع ضحايا انفجار مخزن ذخيرة بعدن إلى 11 شهيد وسط استمرار التحقيقات لكشف الأسباب.
1: أيضا معنا دعوات من مساجد عدن لتحايد المدينة عن الصراعات السياسية والتركيز على معالجة الأزمات الخدمية.
0: وفي الصفحة الرابعة تجدون تقرير بعنوان عدن على عتاب انفراج، تحركات سياسية وميدانية تكسر حلقة أزمة الكهرباء وتعيد الأمل باستقرار الوقود. طبعا هذه متابعات لماجد الكحلي.
1: ونذهب إلى الصفحة الخامسة مستمعين الأحبة. الحكومة تبحث مع الاتحاد الأوروبي توسعة الشراكة ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
0: محافظ عدن يعلن إجراءات حازمة لمواجهة البناء العشوائي.
1: وزير الخدمة المدنية يزور اللواء محمد جماع الخضر في عدن ويؤكد أهمية التنسيق المؤسسي.
0: ومعنا أيضا وزارة الصحة تختتم تدريبيا متخصصا لتعزيز كفاءة الإمداد اللوجستي في القطاع الصحة الإنجابية.

0: أيضا وزير النقل يناقش مع نخبة عدنية التحدية الخدمية ويكشف عن مشروع استراتيجي لدعم التنمية.
1: في الصفحة السادسة خبر بعنوان تدهور الحالة الصحية للصحفي نجيب صديق ونقله إلى المستشفى الألماني الدولي بعدن.
0: مطالبات بالتحقيق في أزمة غاز لودر بعد اتهامات بالتلاعب وبيع المخصصات بالسوق السوداء.
1: وعسكريون يشكون تأخر صرف الرواتب ويتهمون الدائرة المالية بإطلاق وعود غير دقيقة.
0: مبادرات شبابية في عدن لمواجهة انتشار الغربان تثير إشادة واسعة وتفتح باب للحلول البيئية.
1: ومعنا أيضا مواطن يناشد أهل الخير مساعدته في دفع مبلغ 93,400 ريال سعودي ليعتق رقبة ابن أخيه.
0: ونذهب يا هبة إلى الصفحة التاسعة. إنتاج القمح من حقول الجوف يسجل رقما قياسيا، كان ذلك إعداد الصحفي محمد راجح.
1: ومعنا في الصفحة الثامنة ذاكرة اليمن المسروقة، تاريخ يباع في مزادات أمريكا وأوروبا وإسرائيل، كان هذا لنجيب العدوين.
0: ونذهب إلى الصفحة العاشرة من كتابات كتابنا، النقل البري في اليمن رحلة معاناة لا تنتهي، بقلم فيصل الشميري.
1: وأيضا صيف الجنوب الملتهب حين تتحول الكهرباء إلى قضية حياة أو موت، كتبته ابتسام سالم.
0: وبقلم محمد العنبري صيدليات بين الرسالة الإنسانية وجشع التجار.
1: والكيانات اليمنية إقطاعيات عسكرية لكن تونات واحد إلى اثنين، معنا عبد الناصر المودع.
0: ونذهب يا هبة إلى الصفحة الثانية عشر وهي الصفحة الرياضة المحلية. طبعا منتخبنا الوطني لكرة القدم يتقدم في تصفية الفيفا.
1: ومعنا أيضا أجواء مونديالية في عدن وأبيان مع تركيب الشاشات العملاقة.
0: إيقاف مباريات بطولة الوفا في عدن بعد يوم من انطلاقها.
1: الوزير البكري يلتقي عدد من أعضاء الجمعية العمومية.
0: وأيضا نذهب إلى صفحة الرياضة العالمية، افتتاح المونديال فوضى وتدافع وتحطيم مركبات.
1: ونوير هيبة في معسكر الألمان.
0: نذهب أيضا إلى الصفحة الرابعة عشر، اتفاق أم هدنة مؤقتة، واشنطن وطهران تنتقلان من حافة المواجهة إلى طاولة المفاوضات.
1: نصل معكم إلى الصفحة الأخيرة وهناك العديد من العناوين. صيف واحد، كيف تختار الوسادة المناسبة، ترامب القطة شبت من حياة الرفاهية للصراش. تحب نقرأ الوسادة؟
0: يلا
1: نشوف. أكد البروفيسور رومان اختصاص النوم أن اختيار الوسادة المناسبة لا يعتمد فقط على سعرها أو شهرتها، بل على مدى توافقها مع وضعية الجسم ونوع المرتبة المستخدمة. فإن كانت المرتبة لينة يغوص الكتف فيها عند النوم على الجانب، لذلك يفضل استخدام وسادة أقل سماكة.
0: فين وقفتي؟
1: سماكة.
0: عليك غلقي.
1: أما إذا كانت المرتبة صلبة فيبرز الكتف أكثر، وينصح عندها بوسادة أكثر سماكة للحفاظ على استقامة الرأس مع الجدع، وتتوفر الوسائد بحشوات طبيعية أو صناعية. وأوضح طبعا أن بعض الحشوات الصناعية قد تتكتل مع الوقت وتفقد راحتها، بينما يعد الفيبر نقول عليهم من الخيارات المريحة والمقاومة للتكتل.
0: وينصح الخبراء بتغيير الوسادة كل 3 سنوات على الأقل. فالوسادة خصوصا المصنوعة من الريش أو الزغب تمتص العرق والرطوبة مع مرور الوقت، ما قد يؤدي إلى تراكم العت والفطريات وظهور بقع بنية عليها. لماذا قد تتسبب الوسادة غير المناسبة في مشكلات صحية؟ وأشار أن استخدام وسادة لا تتناسب مع وضعية الرأس والرقبة قد يؤدي إلى ألم في الرقبة والكتفين والصداع واضطرابات في النوم وعدم الشعور بالراحة عند الاستيقاظ. لا توجد وسادة مثالية تناسب جميع الأشخاص، والأفضل هو اختيار الوسادة بعد تحديد نوع المرتبة ووضعية النوم المعتادة، ثم تجربة ارتفاعها وصلابتها للتأكد من أنها تحافظ على استقامة الرقبة والرأس أثناء النوم.
1: أنا صراحة تعجبني القطن.
0: أي مخدع.
1: أي مخدع.
0: مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة، وصلنا إلى ختام جولتنا صحفية من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد. لمزيد من التواصل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأفاضل لنستكمل معكم طبعا بقية فقرات برنامجنا ومع موضوعنا الرئيسي وهو شباب واعي ومستقبل آمن. تعد المخدرات من أخطر المشكلات التي تهدد الشباب والمجتمع لما تسببه من أضرار صحية ونفسية واجتماعية. طبعا مستمعينا الكرام هبة سويتي فهي تؤثر على العقل والسلوك وتؤدي إلى الإدمان وتفكك الأسر وارتفاع معدلات الجريمة والعنف. يعد الشباب الفئة الأكثر استهدافا بسبب الفضول أو رفقاء السوء أو الفراغ والضعف الوعي بمخاطر المخدرات. لذلك فإن التوعية والرقابة الأسرية وتعزيز القيم الأخلاقية والدينية من أهم وسائل الوقاية. المخدرات أعزائي طريق إلى الضياع. حماية الشباب منها مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، لأن شبابنا اليوم هم أساس مستقبل الوطن.
1: نعم، ولأجل ذلك نرحب أجمل ترحيب بضيفنا عبر الهاتف المقدم مختار أحمد حسن الدقم، مدير إدارة مكافحة المخدرات محافظة لحج. أهلا ومرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
2: مرحبا بك اختي العزيزه، الله يحفظك ويبارك فيك. اولا نقول لكم صباح الخير.
0: صباح الورد عليك،
2: اسعد الله صباحكم بكل خير. نحن نحب التداخلات مثل الاعلاميين الذي هم عندهم الضمير. وجزاكم الله خير بتواصلكم واهتمامكم في موضوع المخدرات.
1: طبعا نورتنا المقدم مختار. بدايه، ما ابرز انواع المخدرات المنتشره حاليا بين الشباب؟
2: طبعا يا اختي العزيزه الله يحفظك ويبارك فيك، نحن حاليا في محافظات مختلفه كميه المخدرات اللي تدخل فيها. طبعا بين محافظه لحج ومحافظه عدن يعني المخدرات التي تدخل بكميات كبيره بدرجه اولى هي ماده الحشيش المخدر. ماده الحشيش المخدر كذلك طبعا الحبوب المهدئة اللي تستخدم

0: امراض نفسيه
1: نعم.
0: مثل البرق بالين قوه 300 وكذلك الحبوب البزلام. هذا بما يخص محافظه لحج. نحن نتكلم بما نراه ظاهرا ضبطيات الاخ المقدم مياس القعدلي لان اكثر ضبطيات فيها الحشيش وكذلك الحبوب البالين. كذلك لحق مثل عدن.
1: نعم.
0: لان الشباب العاطل عن العمل لا يقدر ان يوفر قيمه شبو او يقدر هذه بين الطبقات الذي هم يعني مرتاحين ماديا.
1: يعني اغلى
0: مما يخص المحافظات المجاوره مثل حضرموت كذلك مثل محافظه الحديده هذه وكذلك المهره وكميه بسيطه في شبوه من الشبو تتوفر فيها ماده الشبو الميتاء تتوفر بها ماده الشبو بكثره.
1: طيب طيب مقدم مختار ما الأسباب الرئيسية التي تدفع الشباب إلى تجربة هذه المخدرات؟ هل هو الفضول أم هو رفقاء السوء أم ماذا؟
0: أولا الضعف الوازع الديني. أولا ضعف الوازع الديني كذلك الجهل وضعف الوعي بخطورة المخدرات. الفراغ دور كبير يعمل الفراغ عندما يكون الشاب فارق عاطل عن العمل. البطالة هي درجة أساسية. الهروب من مواجهة المشاكل وعدم القدرة على حلها لا تقدر تحل المشاكل ولا تقدر. طبعا الشاب يعني لما يرى واحد يقول لك أنا بحب الاستطلاع والتجربة يريد أن يقرب. أيوة رفقاء السوء.
1: نعم.
0: القدوة السيئة وتقليد المشاهير
1: للأسف.
0: سوء التربية واهتمام وعدم اهتمام الوالدين دون استشارة الطبيب المختص فيقع في الإدمان.
1: صحيح.
0: فهمت؟
1: نعم.
0: وجود إصابات متخصصة لترويج المخدرات وتصحيح وصولها إلى أي مكان.
1: مقدم طبعا مختار كما قلت اللي يستخدموا أدوية العلاج النفسي كيف يتم التعامل معهم وهل هناك عقوبات لهم؟
0: والله شوف يا عزيزة حضرة في القضاء الحبوب المهدئة اللي بتتعاطى الأمراض النفسية.
1: أيوة.
0: حاولوا إدراج حبوب البرقبالي في قانون المخدرات لكن مش بالقوة الذي مثل الحشيش والشبو وغيرها من المخدرات.
1: يعني كل نوع
2: معك استاذي
1: له عقوبة معينة. الو
2: بتسمعنا؟
1: كيف ألو. الان
2: الو
1: انقطع الخط.
2: ناصر معنا. ما زال معنا مقدم
1: للاسف انقطع الخط واكيد بنوفيكم به اول لما يتم معالجه الخلل الفني.
2: طبعا يا هبه اكيد لازم الاباء والامهات ينتبهوا لاولادهم بس
1: نعم.
2: اصبحنا في وضع صعب جدا خاصه
1: هذه الفتره فتره.
2: أيوة.
1: الحروب والصراعات.
2: أيوة.
1: فتره الانفلات.
2: فكمان رفقاء السوء عليكم بمتابعه اولادكم مع من يمشوا مثلا من يسايروا. لازم انكم تتابعوا متابعه جيده لانه النصيحه قبل كل شيء. انصحوا اولادكم ان هذه المخدرات لها مخاطر كثيره منها اول شيء جرائم التحرش جرائم القتل جرائم عديده.
1: نعم.
2: يرتكبها الاصدقاء بحق اصدقائهم برضو يا هبه.
1: نعم فعلا هذه حصلت كثير ولازلنا مع المقدم مختار عبر الهاتف.
2: ألو.
1: تكلمنا.
2: ألو.
1: سمعنا.
0: مرحبا.
1: سمعنا.
2: مقدم.
1: نعم. أنت تكلمنا قبل الفاصل إنه في طبعا عقوبات متفاوتة ما بين كل نوع من المخدرات.
0: نعم.
2: طيب.
1: نعم.
0: تفضلي.
2: مقدم مختار ما هي العلامات المبكرة التي تدل على التعاطي مثلا كيف الأهل بيكتشفوا أنه ابنهم متعاطي هل هناك تظهر علامات مبكرة على تعاطي المخدرات بأنواعه؟
0: نعم تقلبات مزاجية واختلاق المشاكل من أتفه الأسباب.
2: تمام.
0: البلادة في الكلام أو التعامل.
2: دم
0: البلادة.
2: أوكي.
0: الخمول.

0: وجود بعض من الندبات مثل أسودات الشفايف، تكسرات الأسنان، احترار العين، اتساع حدقة العين أو تكسراتها. أنا معي أختي.
1: معك نحن.
0: ألو.
1: نحن معك دكتور مقدم مختار، تكلم.
2: التغطية للأسف
0: صحوبة الوجه. عدم الاتزان في الحركة.
1: تمام.
0: ضعف الصحة العامة. فقدان الشهية. رعشة في الأطراف وزيادة كبيرة في أبراز العرق. اضطرابات في النوم. هناك علامات مصاحبة دالة على تعاطي المخدرات كوجود بعض أدوات التعاطي. مثل أوراق الشام، لو أنتم تعرفوا أوراق الشام أو تشوفوها في
2: الدم. وحقن كمان.
1: أوراق
0: إيش؟ ها؟
2: وحقن كمان.
0: والعلب، قصاصات القصيم المحروقة، الزجاجات المكسورة والأنابيب والمقصات والمشارق، هذه كلها تستخدم في يعني تعاطي المخدرات.
2: وايضا يمكن مع الشياش والحاجات هذه والتدخين،
1: خلطه يعني مثلا يخلطوها.
0: كذلك تعرف يا اختي الله يحفظك بارك فيك.
2: أيوة.
0: كذلك تعرف تعاطي ابنك في البيت، قطاع اشياء ثمينه من البيت.
2: نعم صحيح، سرقه. نعم
1: صح،
0: برضو عن الوعد.
2: نعم، عشان يوفر حق المخدرات.
1: السلوك كمان مقدم مختار، هل هو تغير كمان في السلوك؟
0: السلوك ها السلوك يعني تحصل مش مداوم في المدارس، مهرب من المدارس، الانطواء، العزلة،
2: صحيح، الاكتئاب. نعم،
0: الكسل الدائم، الفشل الدراسي، كله سببها المخدرات هذه.
2: صحيح، ما يكونش بوعيه. طيب بختار أستاذنا، ما العلاقة بين المخدرات وارتفاع معدلات الجريمة والعنف؟ هل يمكن للمدمن أن يتعافى بشكل كامل ويعود لحياته الطبيعية؟
0: طبعا الارتباط بين المخدرات والجريمة يعني علاقة رتيبة. ارتباط الجريمة ما تبنى إلا بسبب المخدرات، هي أساسها المخدرات.
2: نعم،
0: مثل الجرائم اللي تحصل ونسمعها في وسائل الإعلام، من اقتصادات، من سرقة، من قتل، من كل سببها المخدرات.
2: نعم، وهل يعود لحياته الطبيعية المدمن؟
0: المدمن يعود بعد تم يعني استقطاب مريض أو مباشرة من بداية، لأن الاستخدام المفرط في الحشيش خلاص يسبب نفسه إلى الجنان.
2: معقول. نعم.
1: طيب مقدم مختار، كيف تستغل شبكات الترويج ووسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الشباب؟ لأن الشباب أكيد مفهومهم خاطئ، الشباب يروجوا لشباب وأكيد يقروا شباب إلى طريق السوء، فهل هناك وسائل محددة؟
2: يمكن نحن ننتبه لها.
0: كيف؟
1: هل هناك وسائل وشبكات ترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الشباب لجرهم إلى هذا الطريق الخطأ؟ هل هناك مفاهيم خاطئة يفهمها الشباب؟ مثلا صديق يصور لصديقه إنه هذا الشيء جميل، هل هناك وسائل محددة؟
2: كيف يعني عشان نحن ننتبه لها ونعرف إنه هذا شيء خطر؟
0: من ناحية الشبكات المطابقة للترويج.
2: أيوة الترويج. نعم
0: طبعا طبعا عصابة شبكات الترويج هو ضمير ميت طبعا. لا يوجد لديه ضمير.
2: اكيد.
0: كيف يكسب المال؟
1: لا حول ولا قوه.
2: نعم،
0: كيف يكسب مال وادخال مال من اجل ان يشوف نفسه تاجر، انسان مرتاح، ما يهمه الانسان هذا الذي يوصل له المخدرات. طبعا بينهم شبكة تواصل كثير الذي تم ضبطهم، يوجد بينهم شبكات تواصل بمسميات ما تقدر تعرفها،
2: يعني مشفرة نقدر نقول، سرية.
0: أيوة، مشفرة بينهم ما تقدر بعد التدقيق والتفتيش، في نأخذ أذن من النيابة مثلا بتفتيش جوالات. نعم. نعرف الأشياء هذه.
2: نعم. طيب مقدم مختار، ما دور الأسرة في الوقاية من المخدرات قبل وقوع المشكلة؟ كيف الأسرة ممكن تنقذ ابنها قبل فوات الأوان؟
0: شوف، دور الأسرة هو أولا الحفاظ على أبنائهم من وهم يستطيع أن يحافظ عليه بعد ما يكبر، ما يحافظ عليه
2: صحيح.
0: بعد ما يكبر يخرج مني،
2: الكثير يتدخل في تربيته،
0: ما يقدر عاد يمسكه إلا الأجهزة الأمنية. هذا على الوالدين أنهم يبلغوا الأجهزة الأمنية المختصة في موضوع المخدرات كإدارة مكافحة المخدرات. أما وهو بسن يعني يستطيع أن يحافظ عليه، فالأفضل أنه يشد عليه أولا في قلبه الوازع الديني، يجعله المساجد،
2: تربية صحيحة،
0: المدارس، مجالس، يبعده من مجالس السوء، الرقابة، يعني ما يترك الولد في نفسه، مثلا يختلي في نفسه، ما يتركهم. الواجب على الأسرة مثل الأب والأم أو الأخ الكبير اللي هو عاقل متزن أن يشد
2: تربية
0: على
2: أخوه،
0: أيوه، يشدوا على أبنائهم ويبعدهم. فنحن جئنا في هذا العمل ليس حبا بشيء والله، فقط أقسم لك بالله أخذناها جهاد لله عز وجل والحفاظ على أبنائهم.
2: نعم.
1: طيب مقدم مختار، هناك نوع من المخدرات الآن بنسمع عنه وهو الشبو، ما هو أضراره وخطورته مقارنة بغيره من المخدرات؟ هل هناك مراكز متخصصة لعلاج أبنائنا مثلا؟
2: نعم.
1: عندما يقوموا بإدمان على هذه المخدرات، هل هنا في عدن، في عدن أو في لحق أو في محافظاتنا اليمنية، هل في مراكز متخصصة للعلاج؟
0: ما يخضع عليك، في مركز يبتني في العاصمة عدن، إن شاء الله إنه يكونوا جهزوا
1: إن شاء الله.
0: طبعا يريد لها خاصة بمادة الشبو، هذا إدمانه سريع جدا،
2: خطير جدا،
0: بشكل خطير جدا. يعني الذي هو مسكين بحاله لو شرب هذا يرجع مجرم،
1: يا الله،
0: على طول يرجع مجرم، لا يفرق بين أخ بين أخت بين أم، ما يقدر عاد يفرق، خاصة هذا فيما يخص الشبو.
2: نعم.
0: الشبو زي ما قلت لك إنه يعني مادة خطيرة جدا تعاطيها. من ناحية المركز الطبي، المركز الطبي يبتني في عمر مختار.
2: أيوة.
0: مستشفى العلاج المدمنين. إن شاء الله يكون جهزوه.
2: إن شاء الله.
0: وأتمنى إنهم يجيبوا دكاترة
1: متخصصين.
0: أيوة، متخصصين لعلاج الإدمان، لأنها البعض يقول يتعالج عند دكاترة في عيادات في مثلاً في عندنا في عدن،
2: سيادة أعتقد صح،
0: ما يفيد يرجع من جديد،
2: صحيح، لأنه مش متخصص،
0: يعني يريد العزلة من نفسه، المدمن يريد العزلة من نفسه، يريد العلاج شبه يومي، متابعة،
2: صحيح،
1: غذاء صحي كمان مقدم مختار صح؟
0: نعم. نعم، نتمنى من الأخوة القائمين على الدولة، من الرؤساء أو المجلس الرئاسي، أن يهتموا بهذا الموضوع.
2: نعم، نضم صوتنا إلى صوتك ونرجو الاهتمام بالشباب وعمل دور المصحات لهم. طبعا آخر شيء موهوب، عندك سؤال؟
1: لا ما عنديش.
2: ما الرسالة التي تود توجهها للشباب الذين يعتقدون أن تجربة المخدرات ولو مرة واحدة ما بتأثرش عليهم وليست خطيرة؟
1: هادون اللي يشتري
2: المغامرين.
1: المغامرين.
2: يا ما هي الرسالة التي تود توجهها للشباب بشكل عام، وكمان اللي يعتقدون أن تجربة المخدرات مرة واحدة ليست خطيرة؟
1: رسالتك للمجتمع بشكل عام كمان.
0: يا أختي الله يحفظك ويبارك فيك، نحن الشباب مهما نصحناهم مهما حافظنا عليهم إن شاء الله أنه يستجيب، لكن نريد نوجه رسالة من عبر قناة أو راديو عدن القدس، نريد نوجه رسالة إلى كل مسؤول في الدولة أن شبابنا هو ضحية.
2: نعم.
0: ضحية بطالة، ضحية فقر، ضحية براء. هذه الرسالة أول نوجه للمسؤول، أولا للمسؤول. أما الشباب والله المتعاطي، إن لو أخذناه وجلست معانا كم يوم والله يخرج يستمع. لكن نحن الذي يجتمع هو المسؤول.
2: صحيح.
0: هو القائم على الدولة. إذا هذا المسؤول استمع ويعني واهتم وجعل متابعة المقدرات أمام عينه، فإن شاء الله بإذن الله أن البلاد تكون بخير.
2: وكمان إنه كمان لو مسكوا تجار المخدرات ويعني علنوهم للناس، بدل نحن مش عارفين منهم التجار الحقيقيين للأسف بينشروا لنا المخدرات.
0: طبعاً يا أختي أعتقد ما يخفى عليكم.
2: أيوة.
0: الضبطيات التي تم ضبطها في محافظة لاح يتمل الحملة الأمنية في المضارب ورأس العارة تحت قيادة العميد علي، هي كميات كبيرة.
2: نعم.
0: كميات كبيرة تدخل إلى دول جاورة مثل السودان، وبعدها تتفرع خروج المخدرات إلى مصر، إلى السعودية، إلى دول المجاورة.
1: طيب مقدم مختار، لو قطعتك، كيف تدخل اليمن؟ عبر إيش؟
0: تدخل اليمن بحر بيننا دولي، بيننا بين عمان.
1: يعني تهريب قصدك ولا تدخل بس؟ ما أعتقدش إنه تدخل بحاجة رسمية.
2: أكيد.
0: كيف تدخل بحاجة رسمية؟ لا حاجة تدخل بحاجة رسمية.
1: أيوة يعني كيف يتم إدخاله؟ كيف شبابنا أكيد بيتعاطوا لو هم لو وجدوها موجودة؟
2: يعني تقول لك تقصد إنه في تقصير يعني في الضبط وضبط المخدرات قبل وصولها إلينا.
0: شوفي أنا بقول لك، هي الركيزة تكون تركيز على محافظة المهرة. إذا في شدة في محافظة المهرة عبر البحر، إن شاء الله بإذن الله أن الأمور تنضبط. كذلك بعدين محافظة الحديدة هي تأتي عبر المناطق البحرية، وبعدين تتفرع تنزل في أماكن ترانزيت ويتم توزيعها عبر البحر.
2: وهل وصلتم يعني للتجار الحقيقيين اللي يقفون خلف هذه التجارة؟
0: شوف أختي الله يحفظك، الحياة الذي تم ضبطهم أثناء التحقيق معهم اكتشفنا ناس مروجين كبار في محافظة المهرة.
2: نعم. لكن
0: وين اليد الذي تضرب بيد بالحديد؟
2: نعم
0: عليهم.
2: صحيح. هنا للأسف النتي. نعم.
0: أي وين الدولة؟ نحن نريد الدولة محافظة المهرة
2: تقوم
0: بحديثنا. نحن مستعدين نعطيهم المعلومات عن المروجين، عن الذي تم ضبطهم، موجودين في النيابة القضائية بملفات مستكملة كامل، والآن أعلنت في المحاكمة.
2: حلو. حلو. إن شاء الله من خلال منبرنا عدن الغد يستمعوا لك المسؤولين والجهات المختصة، لأنه الموضوع كبير، موضوع خطير. أيوة. ويهدم مجتمع بأكمله.
0: موضوع أكبر من موضوع الكهرباء.
2: أكيد لحياة أكيد. ناس وشباب ضار.
1: شبابنا شباب المستقبل.
0: هذا المسؤول اللي قالت الآن على كبسي، إذا جاء واحد بكر في الليل شهر بكر في الصباح قطع الخط، والله لا يقتله.
2: صح
0: ولا لا؟
2: صح.
0: نحن في محافظة لحج عملنا خطة مع الأخ المحافظ مراد الحال. إن شاء الله بإذن الله يمشوا عليها.
2: إن شاء الله.
0: حتى الحبوب الذي تعاطوها الأمراض النفسية تكون بصيدليات مختصة فقط ومعروفة لدى الدولة.
1: وتصرف بروشتة رسمية.
0: تبيع بروشتة رسمية فقط للمدمن حق شهر. ما يقدر عاد يشتري من صيدلية ثانية.
1: أيوة.
2: يعني تكون جديدة مش إنه لها أعوام.
0: أيوة. يكون بينهم تواصل.
2: لأنه شهر. لأنه شهر كمان صعب على الأسر، لأن العلاقات غالية، فكمان صعب إنه كل شهر يجيب لك فروشتة جديدة.
0: لا عادي تبقى الروشتة هي نفسها.
2: يعني إنه مش حق سنوات.
0: يبقى تواصل بين الصيدليات الذي بيسمح لها في المحافظة. يبقى تواصل إن هذا الشخص أخذ حق الشهر هذا خلاص.
1: أيوة. ليش ما يكونش مقدم مختار، ليش ما يكونش هناك مركز متخصص لبيع هذه العلاجات الخاصة بالمرضى النفسيين ومدمنين المخدرات؟
0: اشتلها ترتيب وأصبح الآن.
1: نحن نتمنى يكون في هناك ترتيب إن شاء الله.
0: شوف الآن أصبح بعض الصيدليات أصبحت الآن أخذتها سجارة.
2: صحيح. للأسف ويتغاضوا عن الموضوع الروشتاء وأنه مصرح به. نعم.
0: يتغاضوا مع احترامي لبعض الصيدلانيين. أصبح اللي يبيع الحبوب النفسية هذه الأمراض النفسية ناس طاحين.
2: صحيح. قصده يبيع خارج من أدوية.
0: رسالة رسالتك اللي كلمتها علينا من ناحية أخواننا الشباب في المحافظات جميعا عبر عبر راديو قناة عدن حتى يصلح وضع البلاد إن شاء الله بإذن الله يتم استقطاب الشباب.
2: نعم
0: يتم استقطاب الشباب للعمل.
2: يا ريت احنا نتمنى هذا الشيء ان الدولة فعلا تكون صاحية.
0: احنا ليس جينا ضدهم احنا جينا ضد المروج المروج الذي يشتغل لكسب المال على
2: صحته
0: الشاب هذا. نعم. الذي يضيع
2: على صحته على حسب حياته. نحن عشانهم نتكلم ونعمل ده كله. وجزاك الله كل خير. في الختام لك جزيل الشكر والتقدير طبعا. ايوه
0: عن نفسي انا اشكر اي شخص يتابع المواضيع هذه مثل المخدرات. انا
2: واجبنا واجبنا كاعلام
0: على ضميركم الحي.
2: شكرا لك.
1: شكرا
2: سعدنا بك. ضيفنا المقدم مختار احمد حسن الدقم مدير اداره مكافحه المخدرات محافظه لحج.
1: لك مني الف شكر.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة. موضوعنا مهم جدا يا هبة طبعا.
1: نعم.
0: ونحن حريصين جدا على أن يكون هناك في تفاعل من الجهات المختصة وعمل حلول قدرية وحاسمة حتى نحمي شبابنا شباب المستقبل وجيل الجيل المبدع إن شاء الله اللي بيكون هو النهض في بلدنا. طبعا وصلنا لسؤالنا التفاعلي واستقبال اتصالاتكم عبر رقم برنامجنا 7815921 3879 13. سؤال التفاعلي هو برأيك ما أهم سبب يدفع بعض الشباب للوقوع في المخدرات وما الحل الأكثر فعالية للوقاية منها؟
1: طبعا لنعرف آراءكم ومشاركاتكم نتمنى اتصالاتكم عبر أرقامنا اللي ذكرتها مواهب، والاتصال موجود يا ناصر نستقبله ونقول ألو.
0: صباح الورد.
2: ألو يا صباح الخير.
1: سعيد صباحك سيدة منى صح؟
0: لا
1: اسم حمزة. أم حمزة.
2: أيوة أم حمزة. أهلا
1: يا هلا يا مرحبا.
2: مواهب
1: كيف صرتي؟
0: صباح الورد.
2: الحمد لله صحينا.
1: حسنتي يعني.
2: تحية. أيوة
1: الحمد لله.
0: جازعت البلاد
1: والله.
2: تحياتي لكم لناصر.
0: الله يحييك.
2: تحياتي جدا جدا للمقدم مختار، تكلم بكل شفافية بكل صراحة بكل وضوح. يعني ما خلاش حاجة لنا صراحة تكلم.
1: وأنا كلام كان معه شيء.
2: لأن أنت تشي تخرب بلاد. ضيع شبابي.
1: صحيح.
2: أول ما يضيع الشباب ضيعوا الشباب من الدراسة من العمل من كل حاجة.
1: خلوا فاضي يدور إيش بيشغله.
2: بالضبط. لكن بالمقابل نحن نشتي يعني نشتي يعني يكون اللهم صل على النبي
1: عليه الصلاة والسلام
2: يعني الراد يكون رادع قوي قوي يكون. يعني مثلا أنت خلاص واحد زائد واحد تساوي اثنين، أنت عرفت إنه ده مروج وهذا ومسكته وهو متلبس، مش داعي عدل الرحمة. يعني أمنوا المداخل المخارج، أمنوا في نفوس ضعيفة أصلا.
1: صحيح.
2: نفوس ضعيفة. لما سألتيها أول كيف تدخل البلاد تدخل عبر النفوس الضعيفة.
0: أيوة.
2: زايد ناقص ودخل في ناس ما يتقوش الله.
1: أي حاجة.
2: أيوة في الناس في ناس مبرمجين على تخريب الشباب.
1: نعم.
0: حول ولا قوة.
2: أيوة لهذا نحن كأمهات كأسر كعوائل لازم نخلي عيوننا

0: على أولادنا.
1: نعم.
0: شوف تصرفاته، شوف حركاته، شوف كلامه ماشي من يرجع متى، يجلس متى،
1: يكون عندهم يعني معرفة بولدهم إيش يسوي.
0: ضروري يعني زي ما اهتمينا بالدراسة أصبحنا في البيت ندرس 80% والمدرسة تدرس 20%.
1: صحيح.
0: هذا الشيء كمان الآن نراقب ابنك، أراقب ابني متى يطلع مع من يمشي كيف أتفرج عليه. أنا الحمد لله يعني معي بنت وولد ومتفاهمة وكأصدقاء يعني
1: الحمد لله
0: الحمد لله. يعني أشوف كثرة الضغوطات أحيانا تلاقيه يعصب يصيح، أعطيه يوم بريك نخرج نتعشي برا نمشي نروح حديقة
1: تعمل له ترفيه وكذا،
0: مفروض نروح مول نروح مكان نتكلم. يعني أنا أتمنى من كل أم تكون صديقة، ما تكونش أم، من كل أب
1: حتى الأب
0: صديق.
1: نعم.
0: لأنه بتكسبه بالصداقة والكلمة الحلوة،
1: بتعرف إيش معه من معه. نعم.
0: بتكسبه بالكلمة الحلوة، بتكسبه هو بيفضفض. سبحان الله يعني أنت ابنك ربيتي وتعرفي كيف
1: أكيد أيوة
0: تواصلي معه. والله يعين نحن على هذه الجهاز وشبابنا، والله العظيم وقع القصد زي ما قال المقدم إنه أكثر من موضوع الكهرباء. يعني الموضوع ده خلاني خلاص أفكر ما عنديش كهرباء،
1: أطفالنا بتضيع.
0: هذا جيل جيل
1: أكيد
0: تدمير في جيل كامل.
1: أم حمزة شلوا تفكيرنا كله بالكهرباء، بالمي، بالغلاء، شغلونا عن إن إحنا ننتبه عن أشياء أخرى مهمة تحطم مستقبل شبابنا.
0: هذا يا بنتي كله شيء منهج. ناس تخرب وناس تقطع كهرباء، ناس تخرب شباب وناس، هذا كله منهج. الله سامحهم من وصل عدن واليمن بشكل عام لهذا الشيء. وأنا كمان أحيي الأستاذ المحافظ حق لحج مراد الحامي، داخل ما شاء الله على القوة، عمل من لحج حاجة حلوة.
1: يا سلام.
0: عمل من لحج حاجة يكفي إنه قريت كذا إنه كافأ طالبة اللي ولدت وقامت جت على طول ثاني يوم
1: ما شاء الله
0: عليك.
1: ما شاء الله
0: يعني عليك. ويخرج وينزل الاحتواء شوفي أهم حاجة شو
1: صحيح.
0: كان بالبيت
1: تشجيع.
0: كان بالديرية.
1: نعم.
0: كان بالشعب، الاحتواء يحببك في الناس والناس تثقفي بك وتنجز بك حاجات كثيرة.
1: أكيد صحيح.
0: تحياتي له، تحياتي البرامج
1: ولكل المحافظين اللي مهتمين بنا.
0: نعم. تحياتي كمان
1: لكم
0: الجميلة جدا اللي تطرح المواضيع الحساسة اللي تلمس كل حاجة داخل هذه البلاد.
1: تسلمي على مداخلتك الجميلة.
0: صباحكم بخير.
1: صباحك جميل. طبعا كما قالت أطفالنا أهم شيء في حياتنا، وكمان أحيانا أصدقائي ممكن يخليك مدمن بدون أنت متشعري، ممكن يعطي لك أكل، يعطي لك شراب، يعطي لك حاجة
2: مجرد المي،
1: يكون مش عارف فجأة يحصل نفسه دخل في دوامة الإدمان. طبعا ربي ينجينا وينجي كل الشباب من هكذا رفقاء سوء للأسف. طبعا المواد المخدرة هي تؤثر على الجهاز العصبي والدماغ فتغير طريقة التفكير والشعور والسلوك، قد تؤدي للاعتماد والإدمان للأسف.
2: معنا كمان اتصال يهبا. نقول ألو يا صباح الورد والياسمين على المستمعين الأحبة في كل مكان.
1: ألو.
3: ألو.
1: يا هلا
2: عم محمد، يا مرحبا.
3: خير.
2: صباح الورد.
3: خديجة من
1: مواهب.
3: ها جوا من
1: مواهب.
3: هذا مواهب ما شاء الله سنتين.
1: نعم.
3: الموهبة والمواهب.
1: الله يحفظك.
3: أقول أول شكر للمختار.
1: نعم.
3: شكرا للناشط الإعلامية أم حمزة.
1: وموضوع
3: مهم جدا، ولكن يبغى نعطي بعض التعريفات الهامة لماذا المخدرات هذه في العالم، لأن الموضوع مهم جدا. ها؟
1: نعم.
3: الهبة ومواهب يقول المخدرات هذه مش لا خطيرة على الشارع بس إنما تحطم مجتمعات.
1: صحيح.
3: بالفعل أنتات مجتمعات، وهذه المشكلة أن تحطم مجتمع عليك بثلاث لاءات. لا الأولى المخدرات، لا الثانية تجهيل الناس أو تحكيم العلم، لا الثالثة محاربة المرأة عشان يكون المجتمع جاهل لأنها الأساس في الطبل.
1: نعم.
3: هذه ثلاث لقاءات المجتمع يتخرب المجتمع. أنا أعطيكم مثال دائما أكرر ليعرف المتصل والمجتمع والقارئ. هناك بلدان سكانها كثير جدا وحطمت عن طريق بلدان أخرى أعداد من البشر قليلون. أعطيكم مثال، هذا بس مثال إيش كيف تحطم مثلا مش إلا شباب شعب حامل وحالة يتحطم. خذوا مثلا في القرن 18 الصين كان سكانها في حدود 2 مليار مش عارف كم، هذا في 18. تمام. بريطانيا احتلت العالم كله، كان سكانها في حدود يمكن 60 ألف مش عارف كم، بس عندهم قوة. أرسلوا 5000 فرد من بريطانيا للصين.
1: أيوة.
3: طبعا الصين كبيرة، ولكن قلت لكم كانوا فقراء فلاحين، فجابوا 5000 كندي شرطوري من إلى 8 مليار جابوهم في الأرياف وقالوا لهم ازرعوا ازرعوا مش إلا هرزوا ازرعوا مخدرات الأرياف. الصين تغير ازرعوا مخدرات الأرياف، انتعش الدخل للأفراد الفلاحين اللي هم يمرون الكرات جهلاء مش متعلمين كانوا في البداية، ها اللي الآن فين الصين راحت، فزرعوا مخدرات بدأوا الفلاحين يدخل يدل عليهم دخل رهيب
1: أكيد،
3: فبدأ المجتمع الصيني يخدر أولا انتعشوا من الفقر وانتخدروا أجسامهم، فمش مرت عوام حتى 10 عوام إلا والبريطانية احتلت الصين بكاملة.
1: نعم بدأوا وعي
3: على مثل العالم.
1: نعم
3: شيء كان الحروب ما يشرت بها، الحروب الآن الموجودة حاليا الآن كيف تغذى من المخدرات؟ مخدرات زي ما قال مختار تأتي من أفغانستان، أفغانستان حتى المحلات أمريكا فشلت وتعبت لأنه كان دخلهم المخدرات، حتى أنه وصلت أمريكا تمنع طلب المزارع المخدرات في أفغانستان لأن الشعب يجي أكثر في أمريكا الدخل وإيران أيضا. عندنا نحن في الحرب هذا اليمني حرب الحوثيين كثير دخلهم إيران من المخدرات، لكن في هناك منافذ أما عبر ماني كبوتي أو عبر كما قال مختار مندب في مكان آخر العميرة، لكن الآن بدأوا يضبطوا أصحاب الأسرة الصلاحية يكتبوا وعملوا شرطة بحرية ولو أنها متواضعة في قوارب عادية، وكان محافظ الأول الآن محافظ الجليلي بدنا نقول أكثر مراد، وأنا التقيت قبل كنا أسبوع كان عزين على وزير واحد غريب تفطري بالجهود، فبدأوا يحاصروا هذا الأخوان العميرة. لكن المشكلة يا بناتي المهرة هذه طولها ساحة يعني ساحة طويلة كنا عرفتها ساحة طويلة يعني بحرية، فيأتوا يهربوها عبر تحت الصيد أو تحت أي مواد أخرى إلى شاطئ البحر كبيرة، بعدين بدأوا يدخلوها إلى المدن وينشروها بين الشباب. الشباب تعرفون أن تغطوا الفقر الحالة الاجتماعية الضياع إذن اختفاء النشاط بدل النشاط المدرسي وهذه مهمة جدا
1: كسرية.
3: شوية هذا عمل تحريم المخدرات، أولا نشط مدارس نشاط مدرسية رياضية فنية ثقافية
1: جامعات المدارس
3: تكتف العلم تيح العلم للمرأة تنصحها على البيت. شيء ثاني حاول تشغل الناس حتى مجال صغيرة، لكن المشكلة هو المشكلة إنه الآن عندنا المخدرات شوية في ممكن في قلت عدن أذكر عايدة علوي الدكتورة أعتقد أو إنصاف علوي ما أدري عايدة أو إنصاف علوي أنا مرتبط معها قبل إذا عرفت قبل سنتين مع مركز الجهود تنسيق مع مركز الشرطة بذلت جهود كبيرة لمعرفة هذه الأمور ولإعطاء تروح للعائلات كيف يمارسوا أو يراقبوا أولادهم
1: قالت
3: حتى راقبوا دفاتر الكتب بعدها تتلغي دخل قشر ولا حاجة تعرف أنه في مخدرات فهذه مهمة الشيء المهم الشيء الأشهر المختار وانتوا أشرتوا يستألكم الصيدليات عندنا أصبحت كالدكاكين الصيدليات كالدكاكين
1: نعم تجارة ولهذا
3: في أدوية في صحيحنا الأمراض المزمنة أو الأمراض الحالة النفسية بسيطة لكن يبدأ الشاب يأخذها هي بدون رشدة طبية بدون رقابة والأسف للأسف أنا مريض راقبت واحد دكتور كان عندي يخزن وصدر واحد دواء وراح للصيدلية يشتري الدواء وضع دواء آخر اكتشفنا أن راعي الصيدلية تسوي ميكانيك السيارات والله هذا حقيقة
1: يعني متخصص يعني
3: والدكتور نصه من عندي عرفه بابن عمي هو حرك الصيدلية وجد قال كيف بيع قال عرف انجليزي قال انجليزي مش كل حاجة طب
1: صح.
3: قال شوف القراءة قال بالحروف نفقه وجه الشرطة لكن كم واحد يراقب لا أطول يشوف الصلاة الآخرين لكن الموضوع مهم وأرجو اهتمام بالثلاث الحاجات اللي أشرت إليها اهتمام بها والمجتمع والعائلة والأنشطة المدرسية مهمة جدا يركزنا عليها للشباب في حواء الشباب والرياضية فتحت كثيرا والله يوفقكم
1: امين وياك وشكرا على مداخلتك وفعلا تريد تهدم بلد طبعا دمر مستقبل شبابه وطبعا نتيجه استخدام المخدرات الضغوط النفسيه شفتي الحياه ومشاكلها فيعتقد انه ممكن بيهرب من مشاكل الحياه عن طريق المخدرات وده اسلوب طبعا غلط ومش مش صحيح.
2: ناخذ اتصال ونقول الو صباح الورد.
4: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: كيفكم يا حبايب؟
2: الحمد لله.
4: أنا سميحة.
2: يا حي بخالة سميحة كيف حالك؟
4: الحمد لله.
2: كيف خالة نورية؟
4: والله دائما ذكي نورة بتكلم معكم بس عشان اسمع صوتكم يا حبايبي.
2: الله يسعدك وإحنا سعيدين بسمع صوتك.
4: سلمي عليهم كلهم.
2: الله يسلمي كلك منهم ألف تحية.
4: الله يحفظكم كلكم إن شاء الله.
2: آمين.
4: يلا لك.
1: شكرا لك.
2: خالة نورية بتكلم.
5: كيف حالكم؟
2: الحمد لله خالة.
4: كيفكم؟ كلكم بخيرين؟
1: الحمد لله كويسين طالما انتم بخير.
4: الله يسلمك. اقول لك هذه التربيه الحسنه انسان يربي عياله تمام، مش يدخلوا البيت يشوفوا وعرفهم كلام يعني غريب. محددات عرفهم ده يعني الاب والام والله تمام ولا لا؟
1: نعم.
4: يعني ابني يخرج برا
1: انت تلاحظي نعم علو ايش التغيرات ايش في بو غريب
4: تمام. علاقتي لي ام حمزه والله كلامي تمام، قالت لي انه اول مره ضارب علشان امتحانات مشان ايش يفوزوا تمام، ودحين لما يخرج يروح مع اصحابه ما في امانه.
1: كل ما كبروا كبرت
4: لهم. ايوه كل ما كبروا شوف شو بقول لك يا بنتي الساعة 9:30 جالسين بالبيت
1: حلو مع أيوة ضابطين يعني
4: بس ايوه معهم
2: ده نظام زمان يا خالة نورية الساعة 9 وانتم بالبيت كبروا على المغرب
1: حافظوا على الولد
4: حتى دحين تربية
1: والبنت
2: ايوه
4: بيتي لو عيالي
2: لا في بعض العائلات ما كانوا ملتزمين
4: وين
1: حلو
2: ها خالة
4: لو بيتي لو تأخروا عيالي برا الشارع صيح يا عبد العزيز
1: ايوه فقد اطفاله أيوة. نعم
4: يقو بس معهم السير هذا دوخ بهم دواخبهم قال لهم الدوخة إن شاء الله تربية مش مريح هذا الوقت حقهم حقهم
1: نعم. وأصبح كل شيء إدمان في حياتنا
4: أيوة.
1: يعني.
4: أيوة. شيء خلصوا امتحانات وامتحنوا ما فيش كان سيار مخبيين لهم لما خلصوا يلا جالسين في البيت أيوة يخرجوا يلعبوا السيارة هذا بس قتلهم
1: نعم. يا بنتي إدمان من نوع آخر
4: أيوة حتى لو تكلميه تقول له تقولي له روح ينفعني ما يرضيش يشتي لبس لما يتفرغ ايش لك مني معهم لعبة هذا حق الفوزة يسمونه
1: تاخذ العقل خلاص
4: ايوه اقول لك معهم يفوزوا دونا
1: اسمه الببجي
4: ايوه هم يلعبوا في بودا مشان يحصلوا ولا بيحصلوا انا
1: يعني اصلا
2: لا نحن باليوم ما فيش فلوس شكله
1: وين شيء ما فيش فلوس
4: ايوه انا من الخارج جبنا عن فلوس
1: او في بس نحن ما اليمن محظور علينا الارباح
4: الله بيعين نحن ويعينكم ان شاء الله وتربية حسنة ان شاء الله
2: كل شيء معاند لنا
4: كلهم يا رب
1: يا رب
4: امة محمد معي
2: امين يا رب
4: مواهب وإباء
2: ايوه
4: الله بيهبكم العافية
2: امين يا
4: رب سلموا على ناصر ألف سلام تمام حبايبي
2: ناصر سلم عليك
1: مع السلامة كما قالت لازم الأهل شو أطفالهم يعني أو شبابهم إيش المتغير فيهم مثلا يصير يصرخ يتعصب مثلا ارتياب يقول الارتياب يقول لك أنا أحس إن الناس يراقبونا أحس إن في حد بيجي يتنصت علي يحس بحاجات مش موجودة غير بدماغه أعرف إنه هنا في هلاوس إنه في شيء مش طبيعي
2: كمان يا هبة في بعض التجار اكيد نحن لما نعم. لما نشاهد بالمسلسلات الافلام يستهدفوا الفئه الفقيره علشان يخليهم نعم. يروجوا هذه المخدرات
1: نعم الغنيه كمان الشباب منهم.
2: ايوه لا هو دحين لما بيشل الناس اللي محتاجين للفلوس علشان نعم. يعطيهم فلوس عشان يروجوا نعم. يمكن
1: والغنيه فهمتين. كمان يكون قدو غني ما شاء الله وبرضه يروج تحسن تجار اصلا تجار المخدرات تجار
2: اكيد
1: ونشتغلهم كل احد حتى الاطفال يقول لك كان في امكان في فتره كان الاطفال في المدارس
2: أيوة.
1: يبيعوا لهم حاجه على أثناء أكل الطفل يروح يشتري تطلع بعدين المخدرات
2: والله
1: فها فهنا بيكون من المدارس من الجامعات الناس ما تخافش الله على أي طريق ممكن يعطيك المخدرات
2: الآن يعني. يا هبة لما قال المقدم مختار إنه في مركز بتاني في عدن لو يخلوا العلاج الإدمان أو العلاجات اللي بيعوها يعني اللي بيعالجوا في بين المدمنين ولا أمراض النفسية تكون بمكان محدد مثلاً
1: صيدلات معروفة
2: أيوة أو مش ضروري صيدلات هم بنوا مركز على ما قال
1: لا بس يعني كمان تعب إنه يروح المريض بس يكون عشان يكون صيدليات محددة
2: عشان نختصر إنه ما فيش أي حد يشتريها
1: أنا مع صيدليات محددة كمان أيوة. حاصل الآن مش حاصل بأي صيدلية مش أي صيدلية يبيع أدوية النفسية منعوا بالأواخر هل أنت قد في صيدلات معينة بس بيروح مش عارفة ناصر عندك مداخلة يا ناصر
2: ناصر يلا نحن نشتي نسمع صوتك اليوم كل سبت ما نسمعش صوت عاصم
1: نعم
2: يلا عمل لنا مداخلة لو تسمع
1: مواهب طبعا نحن
5: صباح الخير يعني مواهب شي تحنبنا بالنسبة ما شاء الله دك يعني المقدم ما شاء الله هدر حاجات كتير وناشد بحاجات كتير
1: نعم.
5: اما بالنسبه للمركز يعني اللي قال التنمية هذا فانا لي سنين كثيره اسمع هذا المركز التنمية وانا كنت في
2: عمل يعني عدم
5: عمل السابق
1: نعم يعني
5: في 2022
1: في مشاريع لكن لا سمة تنجزش
5: في 2022 وهذا المبنية يعني ترمم او يبتني على قولتهم او نتجهز يعني نعم. للان يعني
1: لانه اصلا المدمن ما تنفعش تسجنه، المدمن المفروض تعالجه، تشيله تروح تعالجه في مصحات مش تحطه مع المساجين
5: في مراكز خاصه للعلاج
2: موجوده في الخارج. شفت على حلاوه مراكزهم
1: نعم.
2: لما تشوف بالمسلسلات بالبرامج
1: نعم.
5: بس هنا في عدن في مراكز خاصه مركز او مركزين موجودين لعلاجات خاصه فقط، بس ما ياخذوش بالحالات اللي موجوده عندنا،
2: يعني ما يقدروش يقصوا عندهم مثلا،
5: ياخذوا حالات صغيره قليله بحيث انه يعملوا جلسه معه في اليوم في الاسبوع مرتين
2: ويروح بيتهم، يعني
5: يروح بيتهم ايوه بس يعملوا
1: هذا يكون خفيف مرتين. لكن يكون شديد خلاص هذا ممكن يحجزوه،
2: بس اعتقد انه لازم يكون محجوز عشان يخرج المخدرات من جسمه،
1: هذا اللي يكون قد خلاص وصل لمرحله من الادمان بشكل انه خلاص ما عاد يوصل للجنون خلاص جن.
5: بالنسبه للصيدليات يعني ما شاء الله عليهم يعني يوصوا جهال حتى يجيبوا لهم ادويه
2: عادي،
5: روح الصيدليه تجيب لي دواء كذا كذا ويجيبوا له
1: طبيعي يعني.
5: ما فيش عندهم نو فين
2: اهم حاجه كسب الفلوس،
5: لا خلاص قابلوا ورقه مسجل الاسم الدواء شخط له. اما بالنسبه اللي كنت تهدروا انتوا اخر نقطه اللي هدرتوها قبل قليل انه يستهدفوا الفئه الفقيره او شيء كذا عشان يروقوا لهم الاضاعه، مش كل شيء انه بالفئه الفقيره
1: قلت لي نعم
5: ممكن انا استهدف شخص عادي وهو خارج لو سمحت ودي لي الكيس معك ده لهنا
1: الناس تجمل ما شاء الله
5: واستمر أيوة. في الموضوع
1: أيوة. وانا يعني كنت اول لكن انا خلاص حضرت انه لا
5: ما اخذش حاجه
1: معي الا انا اعرف ايش هي واشوفه، لانه حتى ما يقول لك تحتفظي بامانه ما تحتفظي باش انت مش عارفه ايش هي،
2: حتى في مطارات على فكره نعم. حصلت في مطار نيم كنت في مطار القاهره واحد قال لي حمي لي الكيس لليمن، قلت له انا اسفه
1: عشان
2: يعني سبحان الله ايش طلع لك ايش في
1: دخلت الشرطه
2: لا لا صدق والله بجد يعني التجمال نحن شعب متجمل
1: نعم بدون ما نعرف
2: بس الان خلاص اخذنا حذر
1: نحن نعم لا حتى لا تحتفظ بامانه الا ما تعرف ايش داخلتها ايش فيها، لانه حتى ده من الدين والشرع ما تكونش انت معك مخدرات لما تفجرت دخلت البيت انت مش داري امن في امان الله، لا فتش وشوف ايش فيه. طبعا نرحب اليوم بعهد كمان وبنك اسمه
2: مراد
1: لو عندك اي تعليق او شيء او حابب تقول حاجه قول، لانه من ضمن الشباب وحابين نعرف طبعا رايه اكيد معنا يهمنا عهد معينك كلام كنت تقولي عن موضوع المخدرات انت حاب
2: عهد عادي خلاص من الصباح
5: بالنسبه لحنا اخذنا الان
2: ما شربتش القهوه تبعي
1: نعم
5: الله هذا واحد من
2: الادمان، هذا من المدمنين لازم نودي المركز اول ما يشتغل
1: بس هذا بسيط يعني
5: فلحنا ما شاء الله اليوم اخذنا الموضوع من جميع الجوانب
1: والمقدم
5: مختار ما شاء الله يعني
2: ما قصر بصراحه والله بجد
5: كل شيء، وكمان المشاركين اللي هم كان عم محمد فضل ومن كان
2: ام حمزه
5: وخاله نوريه ما شاء الله كمان، وكمان ما شاء الله على الزميلتين مواهب وهبة حطوا مواضيع وحطوا أسئلة حلوة كانت للضيف جدا جميلة
1: نعم.
5: فدام انه وصلنا للختام باقي قليل
1: نشوف التعليقات
5: نقرأ التعليقات سريع نعم. في معنا في الواتس في معنا في البث المباشر
1: طبعا نشوف اللي بالبوستر التعليق الأول اللي بيقول دكتورة شهد المشقري بتقول تدمير المجتمع وخلخلة تماسكه تكمن في استهداف نواته ومستقبله من خلال استهداف أبنائه وإغراقه بشتى أنواع المخدرات تبدأ بالسجائر والقات وتنتهي بأنواع متعددة من المخدرات، لعل أخطرها ما يعرف مادة الشبوة القاتل الذي يتسبب في أن المتعاطي يخرج عن طوره ويرتكب أبضع الجرائم القتل. أثني على الدور الكبير لأجهزة مكافحة المخدرات وأدعو المواطنين للتعاون معها وكشف أوكارها والإبلاغ عنها وتخصيص مكافأة لكل من يتعاون معها مع الحفاظ على سرية كل ما يقدم من معلومة تفيد تلك الأجهزة أن الحملات الأمنية والفجائية المكتفة ومساعدة أصحاب الثراء السريع والتحقق معهم من شأنها أن تسهم في القبض على المروجين والمتاجرين بأرواح المواطنين. فعلا اللي فجأة كده تحصلي رجع تاجر غني فجأة كنت تشتغلي 1000 عام طبعا ما شاء الله 1000 شغل وما وصلتش لهذا التراف يجي فجأة بيوم وليلة قد ما شاء الله.
2: ومعنا كمان أبو خالد حلصان بيقول من أهم الأسباب لاستغلال الشباب وجرهم إلى مستنقع المخدرات هي الطاقة المفرطة بالآخرين، غياب دور الأسرة، انشغال الأب بالعمل والأم بوسائل التواصل الاجتماعي، الفراغ لا دراسة لا وظيفة، غياب دور الجهات المتخصصة في التوعية والمراقبة، يجب عمل فحوصات دورية للطلاب المتقدمين امتحان التنمية.

0: يقضي حاجاته او يخرج الى خارج الغرفه او العنايه خوف على المريض وحاجاته. يعني يقول لك انه للاسف ما فيش امان داخل المستشفيات، انه بيروح بيقضي حاجته بيجي قد حاجته وقد سرقت.
1: ايضا معنا هنا يا هبه عبد الباسط يعقوب بيقول المخدرات افه خطيره جدا على المجتمع في ظل الانفلات الاخلاقي وعدم التربيه الصحيحه من قبل الاباء وعدم المراقبه لابنائهم اين ذهبوا ومع من يخرجون. البعض يملك المال ويسخره في هذه الأشياء لأنه بدون مشروع ولا قرار.
0: للأسف معنا أم يزن بتقول السلام عليكم إلى صباح عدن الغد أستاذة مواهب أستاذة هبة والمخرج وكل الطاقم، صباح النور والعافية. المخدرات دخيلة على بلادنا، يهدف بها تدمير البلاد والعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أسهم في دخولها إلى البلاد.
1: ومعنا هنا في البوست في بثنا المباشر اليافعي محمد، صباح الخيرات منورات، نتمنى لكم التوفيق. عندي استفسار، يابد انك تطرح الاستفسار. مختار المعلم بيقول تحدثوا عن الاوضاع والمعاناه. نحن كل يوم بنتحدث يا اخ مختار عن كل مواضيع البلاد،
0: انت اللي بنتابعنا عشان الموضوع من عندك انت.
1: يلا
0: سالم بن شعبان بيصبح علينا بيقول صباحكم عسل راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وطبعا جملته المعتاده موفقين، موفق انت كمان نجاح دائم، ربي يحفظك ويسعدك.
1: وشكري باكسر بيقول يسعد صباحكم بكل خير وسعاده وصحه وعافيه دائمه يا رب. الثنائي المتميز مواهب وهبة والمخرج الرائع ناصر، كافة طاقم راديو عدن الغد، المستمعين الكرام وتحياتي لكم جميعا.
0: ومعنا كمان إخلاص اليوم بيقول صباح الأنوار عليكم وبداية أسبوع بإذن الله كلها أخبار حلوة يا رب. نحن هذا الأسبوع للأسف كله من قصة لحادثة لفاجعة، للأسف يعني ربي يصلحها للبلاد العباد بصراحة.
1: أمين يا رب العالمين. أبو خالد حلصان برضو في البث المباشر بيقول كونوا حروفا جميلة لأسطر الحياة لأن الأفلام سترحل. صباح الخير، صباح الأمل، صباح العمل، يسعد صباحكم مواهب الجيلاني وهبة علي وناصر فايز طاقم راديو عدن الغد والمتابع بعين الأكارم.
0: ومعه كمان في الواتساب وخالد بيقول نسمع عن القبض عن الكثيرين ولكن لا نسمع عن محاكمتهم وما هي العقوبة بحقهم. صحيح ما نشوف شنو في تسليط الضوء عليهم كثير عشان نعرف، وكمان الآخرين يشوفوا ويرتدعوا.
1: فارس العبادي قريتيه بالبت؟ نعم. هناك مستشفيات تسرق أدويتها؟
0: نعم نعم.
1: قريتيه؟
0: نعم.
1: يلا خلاص مع الباقي
0: شبه الفارس. معنا سالم من شعبان بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، مع اسماء معاني الاحترام والتقدير والعرفان، مع تحياتي أخيكم سالم من شعبان وادي العين، حفظكم الله ورزقكم خير هالدنيا ونعيم الآخرة. أسعد صباحك وصباح كل اللي تابعنا الآن.
1: امين يا رب العالمين.
0: طبعا بكده نكون قد كملنا.
1: بقي واحد تعليق، منصور فيصل قريتيها، المخدرات افه والمجتمع في ظل الانفلات الاخلاقي، طبعا نفس التعليق لعبد الباسط. نتمنى طبعا احنا ما نكونش عدينا اي تعليق، وللاسف لانه احيانا التعليق تدخل في بعض وما يطلعوش عندنا.
0: نعم.
1: ايوه نتمنى ان احنا ما نكونش قصرنا يا رب.
0: نعم طبعا المخدرات ليست مشكلة فردية فحسب، الخطر يهدد مستقبل الشباب وأمن المجتمع واستقراره، ومكافحتها مسؤولية مشتركة تبدأ بالأسرة تمر بالمدرسة والمؤسسات الدينية والإعلامية وتنتهي بدور كل فرد من المجتمع. فكل شاب ينقذ من الإدمان هو أسرة تحمى ومستقبل يصان ووطن يريح يربح إنسان قادر على البناء والعطاء. المخدرات طريق قصير إلى الضياع وطريق طويل من الألم، فاختر أكيد حياتك أو الحياة.
1: أكيد نتمنى أن احنا نكون وصلنا صوتنا للجهات المعنية أن تقوم أيضا بعمل حلول جذرية. نعم. وحماية هؤلاء الشباب، شباب جيل المستقبل يا رب. نتمنى يكون هناك مراكز متخصصة في بلادنا حتى ما نلجأ إلى أي أماكن أخرى. نتمنى يكون هناك قادة رجال يعني أشدة يقوموا على بيد صارمة على الناس اللي بتجروا بهذه المخدرات يا هبة.
0: نعم كما قال المقدم الدقم انه في ملفات جاهزة عن التجار ولكن يجب ضبطهم وهم مستعدين للتعاون، لكن احنا نريد الضرب يد من حديد حتى لا يكون هناك في منفذ ويكون في رادع قوي حتى لا تدخل المخدرات الى بلادنا.
1: يا رب امين، والله يحمي شبابنا ويحمي آمين. بلادنا يا رب من كل خطر.
0: وما يسعنا بالأخير إلا أن نقول لكم طبعا، وإن شاء الله تكون حلقة كده أفدناكم فيها ولطيفة على قلوبكم، وإن شاء الله تكون التوعية وصلت وكونوا بخير
1: يا رب العالمين. نتمنى أن فقرات برامج عدن هذا الصباح اليوم نالت إعجابكم. مالك ناصر؟ طيب نالت إعجابكم وكنا ضيوف خفيفين نضل عليكم يا رب العالمين. نلقاكم بكرة في نفس الموعد، كونوا في انتظارنا. إلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا

0: كونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

رئيس مجلس القيادة يطلع على ملابسات حادثة إطلاق النار في عدن ويوجه باستكمال التحقيقات ورعاية الضحايا. عضو مجلس القيادة المحرمية يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية. ورئيس الوزراء وزير الخارجية يستعرض مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي دعم الإصلاحات الحكومية وتوسيع الشراكة التنموية. السيدات والسادة، ونشرة الأخبار الرئيس. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اتصالا هاتفيا بمحافظ عدن عبد الرحمن شيخ، اطلع خلاله على المعلومات الأولية بشأن حادثة إطلاق النار التي شهدها محيط مقر إقامة المحافظ وما أسفر عنه الحادث من سقوط عدد من الشهداء والجرحى. واستمع فخامة الرئيس من محافظ عدن لإحاطة حول الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية منذ اللحظات الأولى للحادثة وسرعة استجابتها لاحتواء الموقف وملاحقة الجاني والتعامل الفوري معه، مشيدا بجهود قيادة السلطة المحلية في الاستجابة العاجلة لمختلف التطورات في المحافظة والجاهزية العالية التي أظهرتها الوحدات والأجهزة الأمنية كافة، مؤكدا أن هذه الروح المهنية تعكس تنامي كفاءة أجهزة السلطة المحلية والمؤسسات الأمنية وقدرتها على حفظ الأمن والاستقرار وإنفاذ سيادة القانون. ووجه رئيس مجلس القيادة باستكمال التحقيقات في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته مما يعزز الانضباط المؤسسي ويصون هيبة الدولة، كما وجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين بما في ذلك نقل الحالات التي تستدعي

أوضاعها الصحية العلاج في الخارج، وتكريم الشهداء من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين ارتقوا في أثناء أداء واجبهم الوطني، تقديرا لتضحياتهم وإخلاصهم في خدمة الوطن. كما اطلع فخامة الرئيس على مستجدات الإجراءات المتخذة بشأن حادث الانفجار الذي وقع في أحد مخازن الذخائر بالعاصمة المؤقتة عدن وما أسفر عنه من سقوط شهداء وجرحى، موجها باستكمال التحقيقات الفنية والقانونية واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث ومواصلة تقديم الرعاية الصحية للمصابين ورعاية أسر الشهداء. وأكد فخامة الرئيس أن مؤسسات الدولة ستظل ماضية في أداء واجباتها بمسؤولية عالية لحماية المواطنين وصون الأمن والاستقرار. هذا وأعرب فخامة الرئيس باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الشهداء والضحايا في الحادثين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرم لقاء موسعا مع سفراء الاتحاد الأوروبي يتقدمهم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه لبحث مجالات التعاون الثنائي وأفاق توسيع الشراكة القائمة، لا سيما في دعم جهود الإصلاحات الحكومية وتعزيز برامج التمويل التنموي والتدخلات الإنسانية والبناء المؤسسي. وناقش اللقاء مستجدات ملف السلام في ظل استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية وعدم جديتها في الانخراط الفعلي في العملية السياسية، حيث أكد المحرم أهمية مضاعفة الضغوط الدولية لدفع الميليشيا نحو السلام، داعيا الاتحاد الأوروبي لتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية. وأكد اللقاء أهمية تأمين الممرات المائية الدولية والسبل لدعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الجانب الحيوي. وعلى الصعيد الأمني ناقش اللقاء مستجدات الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، حيث أكد المحرم التحسن الملموس في الأداء الأمني بفضل الجهود المبذولة لترسيخ الاستقرار ومكافحة مختلف التهديدات. وفي الشأن الاقتصادي والإداري شدد اللقاء على ضرورة دعم جهود الإصلاحات الحكومية بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية. هذا واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الحوار الجنوبي باعتباره مسارا محوريا لأنصاف القضية الجنوبية، مشيدا بدور المملكة العربية السعودية واستضافتها لهذا الحوار ودعمها المتواصل لجهود تقريب وجهات النظر وتعزيز الاستقرار الإقليمي. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح سفير الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا باتريك سيمونيه، وجرى خلال اللقاء استعراض المستجدات على الساحتين الوطنية والإقليمية ومجالات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات. كما جرى خلال اللقاء بحضور نائب سفير الاتحاد الأوروبي لويس ميغيل بيونو تبادل وجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. إلى ذلك التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شايع الزنداني، حيث استمع إلى إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع الخدمية والاقتصادية والجهود الحكومية المبذولة للتعامل مع التحديات الراهنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال اللقاء جرى الوقوف أمام الإجراءات العاجلة التي تنفذها الحكومة لتعزيز الخدمات الأساسية وفي مقدمتها استقرار خدمة الكهرباء، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وتنمية الإيرادات العامة للدولة. ونوه الفريق صالح بالدعم الأخوي المقدم من المملكة العربية السعودية لإسناد جهود الحكومة الذي كان آخره دعما بقيمة 150 مليون دولار لتأمين وقود محطات الكهرباء، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذا الدعم لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. من جانبه ثمن رئيس مجلس الوزراء دعم مجلس القيادة الرئاسي ومساندته لخطط الحكومة وبرامجها، مؤكدا عزم الحكومة على مضاعفة الجهود والمضي قدما في مسار الإصلاحات الشاملة بما يضمن تحسين الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين. استعرض دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا باتريك سيمونيه أفاق تعزيز الشراكة القائمة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي وفرص توسيع برامج التمويل التنموي ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة والبناء المؤسسي. وتناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية
والتهديد الذي تمثله ميليشيا الحوثي الإرهابية على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن. وشدد الدكتور الزنداني على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مثمنا مواقف الاتحاد الداعمة لخطط الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي التي تقودها الحكومة لتعزيز الاستقرار وتطوير أداء مؤسسات الدولة. وتطرق الزنداني إلى الجهود الحكومية لمعالجة التحديات الخدمية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والإجراءات المتخذة لتحسين كفاءة الخدمات، مشيدا بالدعم الأخوي من المملكة العربية السعودية وآخرها منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، معربا عن تطلع الحكومة إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة. شارك رئيس مجلس النواب سلطان البركاني في أعمال المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ تحت شعار رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة. وناقش المؤتمر بمشاركة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود عددا من القضايا المدرجة على جدول أعماله، واستعرض توصيات اللجنة التنفيذية المتعلقة بتطوير الأطر التنظيمية وتعزيز فعالية العمل البرلماني العربي المشترك، إلى جانب مناقشة المنهجية الخاصة بإعداد البيانات الختامية لمؤتمرات الاتحاد، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي. بحث وزير حقوق الإنسان مشدى العمر مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامية الدكتور هادي اليامي سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مجالات حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. واستعرض الوزير مشدى المستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن وما يتعرض له المدنيون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية من انتهاكات جسيمة ومنهجة طالت مختلف فئات المجتمع. من جانبه أبدى الدكتور هادي اليامي استعداد الهيئة لتوسيع مجالات التعاون مع وزارة حقوق الإنسان ودعم البرامج والمبادرات ذات الأولوية، مشيرا إلى تطلع الهيئة إلى تعزيز حضورها وتعاونها مع الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في اليمن. وضع وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع مدينة السلام السكني الممول من أهل الكويت والخليج الذي تنفذه مؤسسة الرفقاء للتنمية الإنسانية بإشراف جمعية السلام للأعمال الإنسانية. وخلال مراسم وضع حجر الأساس أشاد المحافظ شيخ بالدعم الإنساني والتنموي المقدم من الأشقاء في دولة الكويت، مؤكدا أن هذه المشاريع تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة. وأشار المحافظ شيخ إلى أن السلطة المحلية تولي اهتماما كبيرا بالمشاريع السكنية والتنموية التي تستهدف الشرائح المستحقة للرعاية، مثمنا جهود الجهات الداعمة والمنفذة والمشرفة على المشروع ودورها في تعزيز مسار التنمية والاستقرار المجتمعي. وفي أخبار كأس العالم، حيث شهد العالم انطلاقة النسخة الكبرى في كأس العالم لكرة القدم التي تقام بتنظيم مشترك غير مسبوق بين 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث شهدت المباراة الافتتاحية مواجهة بين المستضيف المكسيك وجنوب أفريقيا، وعقبتها مباراة التشيك وكوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة. وفي المباراة الافتتاحية نجح المنتخب المكسيكي في إسعاد جماهيره العريضة بتحقيق فوز ثمين بنتيجة 2-2 على حساب ضيفه منتخب جنوب أفريقيا. وفي المواجهة الثانية حقق منتخب كوريا الجنوبية انتصارا لافتا على نظيره منتخب التشيك 2-0، وبهذه النتائج تصدر المنتخب المكسيكي المجموعة الأولى عن المنتخب الكوري الذي حل في المركز الثاني بفارق الأهداف. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، إليكم أبرز ما جاء في هذه النشرة من أنباء. رئيس مجلس القيادة يطلع على ملابسات حادثة إطلاق النار في عدن ويوجه باستكمال التحقيقات ورعاية الضحايا. عضو مجلس القيادة المحرم يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستعرض مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي دعم الإصلاحات الحكومية وتوسيع الشراكة التنموية. في أمان الله.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، ضبطت الأجهزة الأمنية في عدن شخصا متهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الترويج في مديرية خور مكسر وإحالته للإجراءات القانونية. كما أعلن قطاع النقل الجوي نهاية أزمة وقود الطيران بعد وصول شحنة كيروسن جديدة، ما سيسهم في استمرار الرحلات الجوية بصورة طبيعية. عربيا وعالميا، أكد الرئيس جوزيف عون أن لبنان يواجه استحقاقا مصيريا يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ سلطة الدولة. وأعلنت الولايات المتحدة مقتل زعيم عصابة تريندي في عملية نفذت داخل فنزويلا بدعم قوات الأمن الفنزويلي.

وفي كأس العالم لعام 2026 سجل الأمريكي كريس رقما مميزا بإكماله 83 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح كاملة خلال فوز منتخب بلاده. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

إذا الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف. الخير أبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. السلام عليكم. يقول الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب يدل على القصر والحصر في تمام كمال هذا القرآن، أي هذا هو الكتاب الكامل الذي لا نقص فيه ولا عيب. سر التعبير باسم الإشارة ذلك، وهو اسم إشارة للبعيد، على الرغم من قرب هذا الكتاب حقيقة، ولكن في ذلك لمحة بلاغية تدل على رفعة شأن هذا الكتاب وعلو مكانته.

حكى ابن الجوزي في كتاب الأذكياء أن رجلا من طلبة العلم قعد على جسر بغداد يتنزه، فأقبلت امرأة بارعة الجمال من جهة الرصافة إلى الجانب الغربي، فاستقبلها شاب فقال لها: رحم الله علي بن الجهم. فقالت المرأة: رحم الله أبا العلاء. وما وقفا بل سارا مشرقا ومغربا. قال الرجل: فتبعت المرأة وقلت: سألتك بالله ما أراد بابن الجهم؟ فضحكت وقالت: أراد به قوله: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. قال لها: وما عنيت أنت بقولك رحم الله أبا العلاء؟ فقالت: عنيت قوله: فيا دارها بالخيف إن مزارها قريب، ولكن دون ذلك أهوال. ساذج معرب من الفارسية سادة، والساذج يعني بسيط التفكير قليل التبصر بالأمور. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفين أسودين ساذجين. والساذج الذي لا نقش فيه ولم يخالط سواد الخفين لون آخر، فقيل عنهما ساذجين. قرطاس أصلها يوناني، وهو ورق يكتب فيه أو صحيفة. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقرطاس تعني غرض أو هدف، وتعني البرد المصري، وتعني المرأة البيضاء المديدة، وتعني الناقة الفتية. يقال للناقة إذا كانت فتية شابة هي القرطاس والديباج، ويقال للجارية البيضاء المديدة القامة قرطاس. ودابة لونها قرطاسي إذا كان اللون أبيض لا يخالطه شيبة، فإذا ضرب بياضه إلى الصفرة فهو نرجسي.

أبيات في الحنين للصمة القشيري تسيل رقة وعذوبة، يقول فيها: حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داعي الصبابة أسمعا. بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا. وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا، فليست عشيات الحما برواجع إليك ولكن خل عينيك تدمعا. ويقول محدثكم: ويسكنني العراق ورافداه، وتسكنني دمشق وغوطتاها، أنا المسكون بالأوطان عشقا أحس بها ولكن لا أراها. لا تقل متواجد في المكان بل موجود. التواجد من الوجد، والوجد يعني الشوق والحب الشديد. ولا تقل هذا فعل مشين بل شائن، ولا تقل ملفت قل لافت، ولا تقل شيق بل شائق. مرير من الخطأ استعمالها بمعنى الشيء المر، فهي تعني في اللغة القوية المتين.

بات يبيت ليس بمعنى النوم. جاء في لسان العرب: كل من أدركه الليل بات نام أم لم ينم. نقول: بت أرعى النجوم، ومعناه أنظر إليها. وقوله تعالى: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يقال ماء ملح ولا يقال ماء مالح إلا في لغة غير بليغة. يقول ابن شميل: لم أسمع أحدا من العرب يقول ماء مالح. قال تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج.

رحم الله امرأ أمسك ما بين فكيه وأطلق ما بين كفيه. وقالوا ينبئ عن عقل كل امرئ لسانه ويدل على فضله بيانه. وقالوا بكثرة التواضع يستدل على تكامل الشرف، وبكثرة التكبر يكون التلف.

جاء في عيون الأخبار أن رجلاً قدم على الوليد بن عبد الملك قائلاً: للأمير عندي نصيحة. فقال الوليد: إن كانت لنا فأظهرها، وإن كانت لغيرنا فلا حاجة لنا فيها. قال الرجل: جار لي عصى وفر من بعثه. فقاطعه الوليد محدثاً: أما أنت فتخبر أنك جار سوء، فإن شئت أرسلنا معك، فإن كنت صادقاً أقصيناك، وإن كنت كاذباً عاقبناك، وإن شئت تاركناك. فسارع الرجل بالقول: بل تاركني. الرجل يريد أن يشي بجاره، جاره يبدو أنه فر من التجنيد الإجباري في ذلك الوقت. فقال له الوليد: يعني نرسل معك أحدا، فإذا تبين أنك صادق أقصيناك، بمعنى لا حاجة لنا بك إن كنت صادقا، لأن الوشاة مذمومون في كل محفل، وإن كنت كاذبا عاقبناك، لأن هنا تجب عقوبة الكذب، وأيضا إضافة إلى يعني سوء السمعة بأن تكون واشيا. فإذا أردت يعني لم نأخذ بوشايتك كلها وتاركناك، لم يقل تركناك، تاركناك بمعنى وكأنما الأصل أن نأخذك، فصار تركك أشق وأصعب، فلذلك قال تاركناك. يتمنى المرء أن يكون المسؤولون كلهم على حال الوليد في هذا الأمر، حتى ينقرض الوشاة من هذا العالم، لأنهم من أبأس المخلوقات وأسوأهم.

العز بن عبد السلام الذي كان سلطان العلماء وبائع الأمراء، ولد في دمشق في عام 577 للهجرة، ونشأ في أسرة فقيرة. كان في صباه يساعد والده في إصلاح الطرق وتنظيفها. عمل في الجامع الأموي بعد وفاة والده بوساطة من الشيخ فخر الدين بن عساكر، كان ينام على أرض المسجد. لم يلتحق العز آنذاك بمجالس العلم، لكنه كان يشاهدها بحكم عمله في تنظيف الجامع. تنبه إليها الشيخ بن عساكر فتعهده وأمر بأن يعلم القراءة والكتابة وينتظم في حفظ القرآن الكريم، وأن يعطى ثيابا مناسبة لدخول حلقات الدراسة. نهل العز بن عبد السلام من ذلك المعين بنهم، ما جعل ابن عساكر يضمه لحلقات دراسة ثابتة، تتلمذ بعدها على يد كبار علماء عصره من أهل دمشق وبغداد. ثم تولى الخطابة في الجامع الذي عمل فيه صبيا، ودرس في زاوية الغزالي، وعرف بعلمه كما عرف بزهده، فقصده طلاب العلم من نواحي البلاد كافة. اشتهر أيضا بمناصحة الحكام، وكذلك بمعارضتهم إذا ما ارتكبوا ما يخالف شرع الله وشريعته. قاده ذلك إلى الحبس مرات عدة، ثم إلى الهجرة والارتحال. شد الرحال إلى مصر، وعين هناك قاضيا للقضاة، ودرس وأفتى، وأصبح خطيبا لجامع عمرو بن العاص. كان فقيها وقائدا للناس، فشارك بالكلمة وبالفعل في مواجهة التتار ومحاربة الفرنجة الذين كانوا قد أصبحوا حينها على أبواب العالم الإسلامي. لقب عز الدين جريا على عادة شهيرة آنذاك، حينها انتشرت الألقاب لتوصيف العلماء والأمراء والملوك والسلاطين، واختصر اللقب بلفظ العز، وهو الاسم الشائع في كتب التاريخ والتراجم. اشتهر العز كذلك بلقبه الثاني سلطان العلماء، والذي أطلقه عليه تلميذه ابن دقيق العيد. وبحسب ابن السبكي، سبب هذه التسمية أنه أكد مكانة العلماء ورفع ذكرهم في عصره. وقد أشار جمع من الباحثين إلى أن اللقب تأتى لنظرته التجديدية ونفوره من التقليد. كان العز بن عبد السلام فقيها فاعلا نشيطا، لا يخشى في الحق لومة لائم، إذ يذكر أنه بعد وفاة السلطان الأيوبي الكامل بن محمد بن العادل، نشب نزاع على الملك، فتوجه الصالح إسماعيل إلى الفرنجة طالبا منهم المعونة بمواجهة الصالح أيوب الذي توجه صوب الشام بعد أن استقر له الأمر في مصر. فتحالف إسماعيل مع الفرنجة علانية، وعقد معهم صلحا، وسلم لهم مقابل ذلك صيدا والشقيف وصفد وغيرها من حصون المسلمين وقلاعهم، سامحا لهم بدخول دمشق وشراء السلاح لقتال المسلمين في مصر. فأفتى العز بن عبد السلام بداية بحرمة التعامل مع الفرنجة: يحرم عليكم بيعهم السلاح، لأنكم تدركون أنهم يشترونه ليقاتلوا به إخوانكم المسلمين. ثم اعتلى المنبر ذاما من يوالي الأعداء، ويقصد الصالح إسماعيل، وقبح خيانته، وقطع الدعاء له في الخطبة، وصار يدعو: اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، تعز فيه وليك وتذل فيه عدوك. ما أزعج الحاكم فأمر بسجنه، لكنه عاد وعدل عن الأمر، فوضعه تحت الإقامة الجبرية، ما دفع بالشيخ إلى التوجه صوب مصر عن طريق القدس. لكن الصالح إسماعيل عاد وأمسك به، حاول استمالته وإجباره على تغيير رأيه وأن يقبل يده فيغفر له، لكن الشيخ لم يفعل، وقال للرسول: يا مسكين، ما أرضاه أن يقبل هو يدي فضلا عن أقبل يده. يا قوم، أنتم في واد وأنا في واد، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. طبعا غضب عليه الصالح حينئذ، وكان كلاهما في بيت المقدس، فسجنه في خيمة مجاورة لخيمته أثناء جلسة مشاورات بحضور ملك الفرنجة. أراد الصالح إسماعيل أن يتبجح أمام الفرنجة بما فعله لأجلهم، فأخبرهم بأمره مع العز بن عبد السلام، وقال: هذا أكبر قساوسة المسلمين، لقد حبسته لإنكاره علي تسليمي الحصون لكم، وعزلته
عن الخطابة بدمشق وعن مناصبه، ثم أخرجته فجاء إلى القدس، وقد جددت حبسه واعتقاله لأجلكم. فقال له حينها ملك الفرنجة: لو كان هذا قسيسا لغسلنا رجليه وشربنا ماءها. الآن أنا سأترك النص الذي كان يفترض أن أقرأه عليكم من بقية هذه السيرة العطرة، وسأروي لكم قصة بيعه للأمراء. في مصر كان المماليك يتحكمون في مفاصل الدولة، وضجت العامة بهم. فقال العز بن عبد السلام، قال: كيف يكونون عبيدا ويحكمون ويكونون متحكمين بالأحرار؟ فلا بد أن يكونوا أحرار من أجل أن يحكموا. طبعا أفتى بهذه الفتوى وهو يتقلد منصبه في القضاء وفي الفتوى. فحاول الملك الصالح أيوب في ذلك الوقت أن يراجعه في الأمر فأبى، ثم حين ألحوا عليه في التراجع عن هذه الفتوى عزل نفسه من منصب القضاء وهم بمغادرة البلاد. فتبعه الملك بنفسه، قال: يا شيخنا، يعني لو تكرمت بالتراجع. قال: يا حبيبي، هؤلاء أبوك اشتراهم وهم عبيد، فكيف يصبحون متحكمين ومسؤولين وسلاطين على الحقيقة؟ قال: طيب ما الحل؟ قال: الحل أن يشتريهم أحد. فجمع هؤلاء الأمراء كلهم وباعهم، باعوهم كما يباع العبد على وجه الحقيقة في أسواق النخاسة. قال: الحل أن يباعوا ثم يعتقهم، ثم يعتقهم من يشتريهم. ففعلا تم بيعهم وأعتقهم وحررهم الشخص الذي اشتراهم، وبهذا أصبحوا أحرارا، وبعد ذلك تقلدوا مناصبهم. الأمة اليوم بحاجة إلى هذا النوع من العلماء، حاجة ماسة إليهم. العالم الذي لا يخشى السلطان، العالم الذي لا يخشى في الله لومة لائم. أنتم لستم بحاجة إلى معلومات ويكيبيديا عن الرجل، لكن مثل هذه القصص جديرة بأن يعني تفتح في نفوسنا آفاقا للتأمل والفكر. العز بن عبد السلام توفي في مصر بعد أن بلغ 83، وترك لنا تراثا من العلم في مختلف النواحي.

قفي أخبرك عن ألق التلاقي وعن لغة العيون مع العيون وعن عشق ينوء بطول صبر وقاض ذاق من ألم السجون. رسائلك الندية لست أدري أدمع العين أم عطر الجبين. يصوغ لها المتيم ألف معنى وينتحر المحب على المتون. السلام عليكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
6: تخيل تكون

جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عجب وزماني عجب يا أهل يوم يلعب عجب وأنا أصفر عجب يا أهل يوم يلعب مع إنسان يعرف طرب ولا يتعلم الفن.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، ضبطت الأجهزة الأمنية في عدن شخصا متهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الترويج في مديرية خور مكسر وإحالته للإجراءات القانونية. كما أعلن قطاع النقل الجوي نهاية أزمة وقود الطيران بعد وصول شحنة كيروسن جديدة، ما سيسهم في استمرار الرحلات الجوية بصورة طبيعية. عربيا وعالميا، أكد الرئيس جوزيف عون أن لبنان يواجه استحقاقا مصيريا يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ سلطة الدولة. وأعلنت الولايات المتحدة مقتل زعيم عصابة تريندي في عملية نفذت داخل فنزويلا بدعم من قوات الأمن الفنزويلي. اقتصاديا، كشفت غرفة التجارة الأمريكية في روسيا أن الشركات الأمريكية خسرت نحو 100 مليار دولار جراء انسحابها من السوق الروسية. فيما أرجى صندوق النقد الدولي صرف دفعة مالية لأوكرانيا بقيمة 690 مليون دولار بانتظار استكمال الإجراءات اللازمة. رياضياً، تنطلق نهاية يونيو الجاري في تريم بطولة الجمهورية للنخبة لألعاب القوى بمشاركة 12 نادياً من مختلف المحافظات. وفي كأس العالم لعام 2026 سجل الأمريكي كريس رقماً مميزاً بإكماله 83 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح كاملة خلال فوز منتخب بلاده. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا الله جل وعلا مع هذه الحلقات علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا في الحلقات الماضية بدأنا في الكلام حول شيء من أركان الصلاة، وتكلمت وذكرت شيء، ذكرت ثلاثة أركان من أركان الصلاة. ذكرنا أن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، ثم ذكرنا القيام مع القدرة، وذكرنا أيضا قراءة الفاتحة. وقلنا أن الفرق بين الأركان وبين الواجبات والسنن أن الأركان من تركها عمدا أو تركها سهوا بطلت صلاته بذلك، أما فيما يتعلق بالسنن فإن من تركها سواء عمدا أو سهوا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: لا تبطل صلاته ومن ترك الواجبات عمدا بطلت صلاته، أما إن تركها سهوا فإنه يجبرها بسجود السهو. وسيأتي إن شاء الله زيادة تفصيل لهذا. أركان من أركان الصلاة الركن الرابع الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقد ثبت الركوع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أجمع العلم على أنه واجب. بالنسبة للركوع في اللغة هو الانحناء، أن ينحني في صلاته. والركوع المجزئ هو أن تصل اليدان إلى الركبتين. طبعا هناك ركوع سنة وهناك ركوع مجزئ. السنة في الركوع أنه إذا ركع أن يستوي ظهره بحيث أنه لو وضع عليه إناء لما انسكب، يقول الله أكبر ويركع بحيث أن ظهره يكون مستويا. أما إذا كان يعني ركع ركوعا لم يستوي فيه ظهره، مثل بعض الناس مثلا يركع هكذا الله أكبر سمع الله من حمده، فقط يخفض ظهره خفضا يسيرا، فهذا لا يصح ركوعه إلا إذا لامست يداه ركبتيه، فنقول ركوعك صحيح لكنك خالفت السنة في ذلك. فلا بد أن ينحني انحناء تاما حتى يهصر ظهره، يعني حتى يستوي ظهره ويلقم يديه على ركبتيه مفرجتين، يعني يضع يديه على ركبتيه مفرجتين كهيئة القابض لهما. هذا في طبعا يسأل بعض الناس يقول طيب ما حكم ثني اليدين أثناء الركوع، ما حكم ثني الرجلين أثناء الركوع الركبتين؟ افعل ما تشاء، اثني يديك وإن شئت اثني ركبتيك، الأمر إليك، لكن المهم أن يستوي الظهر أثناء الركوع وأن يكون مستويا. هذا هو الركن الرابع من أركان الصلاة. أما الركن الخامس من أركان الصلاة فهو الرفع من الركوع، والركن السادس الاعتدال منه. فلا يجوز فقط أن يرفع من الركوع ثم يسجد، لا، يعني بعض الناس يكون راكعا يرفع من الركوع هكذا فقط، يرفع رفعا يسيرا ثم يسجد، هذا لا يصح رفعه، لا بد أن يرفع وأن يستوي قائما، كما قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته لما دخل رجل وصلى ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما عليه، قال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم أقبل مسلما عليه، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم أقبل مسلما قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أعرف غير هذا فعلمني. فما هي المشكلة التي كانت عند هذا الرجل؟ كان يأتي بالأركان بسرعة، الله أكبر سمع الله الحمد الله أكبر، ويجلس بين سجدتين ثم يسجد أخرى. فلا بد أثناء الصلاة لا بد أنه إذا ركع أن يركع ركوعا تاما، إذا رفع أن يرفع رفعا تاما، أن يرفع حتى يعتدل. فقال له صلى الله عليه وسلم أرفع حتى تعتدل، حتى تطمئن رافعا، لا بد أن يعني يقيم الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يفعل مثل ذلك من الاعتدال، وكان يقول صلوا كما رأيتموني يصلي. طبعا إذا رفع يقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وسيأتي إن شاء الله الكلام على تفصيله. الركن السابع من أركان الصلاة هو السجود. السجود أيها الإخوة والأخوات هو وضع الجبهة على الأرض والسجود على الأعضاء السبعة. لا بد أن يحصل السجود على هذه الأعضاء السبعة. الأعضاء السبعة أن هما الجبهة والأنف، هذا عضو، الكفان اثنين ثلاثة، الركبتان الأربعة خمسة، وأمشاط القدمين ستة سبعة. طبعا الناس يقعون في عدة أخطاء في سجودهم، من ذلك من الأخطاء أن بعضهم أحيانا لا ينصب قدميه ولا يضع المشطين. طبعا نحن نتكلم عن أمشاط القدمين، يعني عن أصابع القدمين، عن بطن الأصابع، لا بد أن يثنى الأصبع وأن ينصب على الأرض أثناء السجود. أما أن يضع رأس الأصبع أو أن يضع ظهر بطن ظهر الأصبع وجه الأصبع نفسه فهذا لا يصح، لا بد أن نثني القدمين وأن يضعها بهذه الصورة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه أمر صلاة المرء إذا صلى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يسجدوا على سبعة أعظم، أمرهم بذلك، وهي السنة التي كان صلى الله عليه وسلم يعني قد أمر أصحابه بها. وينبغي عليه أيضا أن إذا أثناء سجوده أن يضع يديه الكفين، أن يضعهما على الأرض، وأن يجعل وجهه بينهما، أن يجعل وجه بينهما، كما أنه في أثناء الركوع إذا ركع جعل رأسه مساويا لظهره، كذلك هنا يجعل وجهه مساويا ليديه في أثناء سجوده. كذلك أيها الأحبة، مما يتعلق بالسجود، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. فعائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدة، يعني ما يسجد مرة ثانية حتى يستوي قاعدة. الآن يا جماعة لاحظ لي بعض الناس بالله عليك وهم يصلون في المسجد أو في غيره، تجد أنه ساجد يقول هكذا الله أكبر رب أفر الله أكبر سبحان ربي العالم. بالله عليك هل هذا جلوس؟ يا إخوان بعض الناس عندهم في الحقيقة تفريط في مسألة الصلاة وتساهل بها. الأصل قمت من السجود اجلس حتى تطمئن جالسا، حتى يعود كل فقار إلى مكانه، كل عظم يرجع إلى مكانه، ثم قل الله أكبر واسجد السجدة الثانية. أما يا جماعة أن يكون العبد على مثل هذا الحال ويصلي هذه الصلاة، فلا شك أن هذا من التفريط في صلاته. كذلك أيها الأحبة، مما يعني ينبغي التنبيه عليه في مسألة الصلاة، أن يكون المرء مطمئنا، وهو الركن التاسع، أن يكون مطمئنا في كل هذه الأفعال المذكورة. والاطمئنان، الطمأنينة في الصلاة هي السكون والتأني في أداء كل ركن حتى يعود كل ركن إلى مكانه. والذي لا يصلي مطمئنا هذه لا تصح صلاته ولا يعتبر مصليا، ويؤمر بإعادتها، كما تقدم في حديث الذي أساء صلاته لما قال صلى الله عليه وسلم له، قال له عليه الصلاة والسلام ارفع حتى تطمئن رافعا، اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى غير ذلك مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. الركن العاشر والحادي عشر، التشهد الأخير وجلسته، وهو التشهد الأخير، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره. هذا هو التشهد الأخير، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لزمه دائما، وكان يقول صلوا كما رأيتموني يصلي. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد الصلاة على الله من عباده إلى آخره، قال ففرض علينا التشهد التحيات لله، فدل هذا على أنه فريضة وأنه ينبغي أن يفعل. كذلك الركن الثاني عشر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. لا بد أيضا أن يلتفت الإنسان إلى أنه في التشهد الأخير ينبغي أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. الركن الثالث عشر، الترتيب بين هذه الأركان، أن يكون الركوع قبل السجود، أن يكون السجود قبل الجلسة بين السجدتين، أن تكون الفاتحة قبل الركوع، لا بد أن يرتب بين هذه الأركان. الركن الأخير من أركان الصلاة هو التسليم، والتسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية ليست ركنا بل هي سنة. يعني لو واحد مثلا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله فقط صح له ذلك، ولا يلزمه أن يسلم الثانية، لكن الثانية تسليمها سنة كما قال صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، فإذا حللها ولو بتسليم واحد جاز له ذلك. طبعا هذه الأركان من ترك منها عضوا، من ترك منها ركنا متعمدا بطلت صلاته، ومن ترك منها ركنا سهوا أتى به مباشرة أول ما يتذكر. طيب ما كيفية الإتيان به؟ ما كيفية الإتيان بالركن الذي تركه؟ سأعطيكم قاعدة في هذا، وهي في الحقيقة قاعدة مهمة. إذا كان ترك ركنا معينا فتذكره قبل أن يبدأ في قراءة الركعة التي بعدها رجع إليه فورا. أنا أعطيكم مثالا، نفرض أن إنسانا فرضا كبر ليقرأ كبر في الصلاة الإحرام الله أكبر.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة وما تتوقف.

0: إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: وكان مثلا قد حفظ قبل قليل سورة مثلا مريم، كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، فكبر. أول ما كبر هو في نفسه يريد أن يقرأها حتى يراجع مراجعة تامة، فعلى طول أول ما كبر قال بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى، ونسي أن يقرأ الفاتحة، انتهى منها الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر، سجد. أول ما سجد تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن. نقول على طول الآن مباشرة اقطع سجدتك وقم واقرأ الفاتحة، ايتي بالركن مباشرة، ثم اقرأ سورة بعدها، ثم اركع، ثم ارفع، ثم اسجد، ثم اسجد للسهو بعد السلام كما سيأتي معنا. لماذا قلنا له اقطع الركن الذي أنت فيه وأتي بالفاتحة؟ لأنه تذكر قبل أن يبدأ في الركعة التي بعدها. افرض أنه ما تذكرها إلا بعدما سجد السجدة الأولى وجلس سجد الثانية في الركعة الأولى، وقام إلى الركعة التي بعدها الركعة الثانية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تذكر أنه في الركعة الأولى ما قرأ الفاتحة، نقول إذن في هذا الحال أسقط الركعة الأولى واجعل هذه ركعة أولى بدلها، وذلك لأنه تذكر الركن الذي تركه بعدما بدأ في قراءة الركعة التي بعدها. طيب خذ مثالا آخر، نفرض يا جماعة أن إنسانا فرضا صلى، وأثناء الصلاة أتته مثلا آية سجدة في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ اسم ربك الذي خلق، خلق، ما ينتقل من الفاتحة إلا إلى السجود إلا فيه ركوع وفيه اعتدال، فيقوم مباشرة قائما ويركع ويرفع ثم بعد ذلك يسجد السجدتين، ويسجد أيضا للسهو قبل، يسجد للسهو بعد السلام. هذا إذا كان ترك ركنا فتذكره قبل قراءته في الركعة التي بعدها، أما إذا كان لم يتذكره إلا بعدما بدأ في قراءة التي الركعة التي بعدها فإن هذا الركن يعني تعتبر الركعة التي فقدت هذا الركن تعتبر لاغية، وعليه أن يأتي ببدلها. هنا أيضا مسألة مهمة أيها الإخوة والأخوات، وهي لو أنه ترك ركنا من الأركان ولم يذكره إلا بعدما انتهى من صلاته تماما. نفرض أن إنسانا مثلا سجد سجدة واحدة وظن أنها السجدة الثانية وقام إلى الركعة التي بعدها، إذن الآن فاته ركنان، فاته السجود الثاني وفاته الجلسة بين السجدتين، سلم من صلاته، أول ما جلس اللهم أنت السلام منك السلام، تذكر أن الركعة الأولى ليس فيها سجدة وليس فيها جلوس بين السجدتين، يعني الركعة الأولى قد فاته فيها ركنان، في هذا الحال ما هو الحل؟ طبعا نحن قلنا أنه إذا فاته ركن من ركعة وقام إلى الركعة التي بعدها سقطت تلك الركعة، ألغيت التي فيها الركن الفائت وصارت الركعة التي بعدها بدلها، فهو أصلا لما نسي ركنا من الركعة الأولى وبدأ في قراءة الركعة التي بعدها أسقطنا الركعة الأولى وصارت الركعة الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة صارت ثالثة، ونقول الآن بعد ما سلمت قم الآن مباشرة وأتي بركعة. طبعا فهم هذه الأمور قد يكون في نوع من الصعوبة، يعني أحيانا بعض الناس يحتاج أن يشرح له بسبورة وكتابة، لكن هذا الذي يتيسر لنا، فلعل إن شاء الله من فهم يعني يوضح لمن لم يفهم، وأرجو أن لا أكون بهذا مثل جحا، يقولون إن جحا مرة جاءوا به ليخطب الجمعة فتورط لما رأى الناس تورط وليس عنده كلام ولا يعرف يخطب، فلما رأى أعدادهم كثيرة قال أيها الناس هل تدرون ماذا سأقول لكم؟ قالوا له لا والله ما ندري يا جحا ماذا سوف تقول لنا، قال إذن أنتم ما تستحقون أن أخطب، أخطب عند ناس جهلة، ونزل من منبر. فلما جاءت الجمعة اللي بعدها أيضا غاب الإمام وتورط جحا وقاموا به لأجل يخطب، قال أيها الناس أتدرون ما سوف أقول لكم؟ قالوا له نعم نعم ندري، قال ما دام تعلمون ليش نضيع الوقت، نزل وصلى بهم. لما جاءت الجمعة التي بعدها أيضا غاب إمامهم وقام ليخطب، فاتفق الناس، فلما قام جحا قال تدرون ما سوف أقول لكم؟ قال بعضهم نعم نعلم، وقال بعضهم لا لا نعلم، قال طيب حفاظا على الوقت الذي يعلم يعلم الذي لا يعلم أقم الصلاة، ونزل. فأنا لا أعني بهذا لما أقول الذي فهم يفهم من لم يفهم أنا أكون مثله، لا، لكن أحيانا الناس يعني أفهامهم تختلف، وهذه المسألة التي ذكرتها إذا فاته ركن من أركان الصلاة كيف يعتبر ما بعدها يعني قائما بدلها، حقيقة في فهمها نوع من الصعوبة، لكن إن شاء الله أنا أثق في أن ذكاءكم وأفهامكم إن شاء الله تستطيع أن تستوعبها. المقصود من ذلك أنه إذا نسي ركعة في صلاته أو نسي شيئا من الأركان في صلاته أو نسي شيئا من الواجبات فهذا يختلف باختلاف هذه الصلوات. بقي عندنا مسألة أخيرة وهي مسألة سجود السهو، إذا ترك ركنا فمتى يسجد لسهوه وهل يكفي عنه سجود السهو؟ الركن إذا تركه لا يكفي عنه سجود السهو، يعني مثلا لو ترك الفاتحة في ركعة من الركعات ما نقول اسجد للسهو خلاص ينتهي الموضوع، لا، لا بد أن يأتي بركعة بدلها. وكذلك لو ترك السجود ما نقول اسجد للسهو وننسى الموضوع، لا، لا بد أن يأتي بسجدة كاملة أو يأتي بركعة بدله، ثم بعد ذلك إذا سلم من

صلاته سجد للسهو. يسجد للسهو طبعا بعد السلام، وذلك لأنه صار عنده زيادة في الصلاة، وسوف يأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك. وإذا سجد بعد السلام فإنه لا يقرأ التشهد مرة أخرى، وإنما يقرأ فقط هذا، يسجد هاتين السجدتين ويجلس ثم يسلم مرة أخرى. وهنا مسألة أيضا أخيرة، وهي إذا كان قد طال الفاصل. نحن قلنا أنه إذا سلم من صلاته ثم تذكر ركن من الأركان لم يأتي به أنه يقوم مباشرة ويأتي بركعة بدلة، لكن إذا طال الفاصل لم يتذكر إلا بعد مثلا ساعة أو نصف ساعة، أو خرج من المسجد وذهب إلى أهله ونحو ذلك، ثم تذكر أن صلاته ناقصة، عندها يجب عليه أن يأتي بالصلاة كاملة من أولها إلى آخرها. بقي معنا الكلام حول واجبات الصلاة. واجبات الصلاة ثمانية، ولكننا إن شاء الله تعالى سنقوم بشرحها في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلني وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. وإلى لقاءات أخرى إن شاء الله في حلقات قادمة. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

هل مدارسنا اليوم تمحو الأمية أم تبني الشخصية؟ بين مناهج تحشى في العقول وقيم تغيب عن السلوك، ضاعت الحصة الأهم. في حصة نعيد الاعتبار للتربية قبل التعليم، نواجه التحديات، نشخص الأوجاع ونبحث عن الحلول الممكنة. حصة مع ديانا سلطان يأتيكم السبت الرابع عصراً على راديو عدن الغد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الخير والعافية على قلوبكم أحبتنا المستمعين والمتابعين لعدن الغد. هذه حلقة جديدة من برنامج حصة، نجدد فيها لقاءنا بمواضيعنا التربوية والتعليمية. في كل أسبوع ناخذ موضوع ونناقشه، إيمانا منا مستمعينا بأن التعليم مسؤولية الجميع وأن الارتقاء به يبدأ من وعي مشترك وحوار هادف. طبعا مستمعينا، في هذه الحلقة سنتحدث عن تعليم محو الأمية وكبار السن في بلادنا، التحديات، الصعوبات وما غير ذلك مع ضيفنا العزيز. أنتم بدوركم لا تنسوا ولا تبخلوا علينا بأسئلتكم وتساؤلاتكم التي سنطرحها على ضيفنا لهذا اليوم. يمكنكم مشاركتها عبر إرسالها في واتساب الخاص بالإذاعة اللي هو 7819251121، أو كتابة هذه الأسئلة في تعليقات بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك راديو عدن الغد. هذه الحصة مستمعين على وشك البدء، أنا ديانا سلطان من إعدادها وتقديمها، وزميلي عاصم حكيم من إخراجها، وأنتم معنا على عدن الغد، فهيا بنا.

مستمعينا، هنالك من خرجوا من مقاعد الدراسة أو حرموا من مقاعد الدراسة في طفولتهم، لكنهم لم يفقدوا حلم التعليم. رجال، نساء تجاوزوا سنوات العمر وما زالوا يبحثون عن فرصة لقراءة كتاب أو كتابة أسمائهم بأيديهم.

0: أو مساعدة أبنائهم في واجباتهم المدرسية. في بلادنا لا تزال الأمية تمثل تحدياً تنموياً واجتماعياً، وتزداد أهمية برامج تعليم كبار السن باعتبارها فرصة ثانية تمنح الأمل لمن حالت الظروف دون إكمال تعليمهم، وبين ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية وما فرضته الحرب والأزمات التي نعيشها كل يوم ومنذ سنوات ألت علينا من تحديات، يبقى السؤال الأهم مستمعينا: أين يقف واقع محو الأمية وتعليم الكبار اليوم؟ هذا ما سنناقشه في حلقة هذا اليوم مع ضيفنا العزيز الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، الدكتور عصام محمد مقبل، مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة عدن. نقول له يا مساء الخير دكتور عصام.
1: مساء الخير ويا مرحبا بكم، وبداية بدء أقدم شكري لكم لاهتمامكم بهذه الملفات التي تعد من أهم الملفات المتعلقة بجانب التعليم وهو الجانب المعيش اللي نعيشه الآن. شكرا على هذه الاستضافة ويا مرحبا بكم بأي مستعد. تفضل.
0: وشكرا لكم أنتم ضيوفنا الأعزاء على تواجدكم وعلى قبول الدعوة لنا كل أسبوع في موضوع وفي حلقة جديدة. اليوم دكتور عصام سنتحدث عن محو الأمية. بداية نود أن نعرف نحن والمستمعين، كلمة الأمية لمن تطلق؟
1: طبعا الأمية هي كلفظ معنى شامل، لكن نحن اختصاصنا في هذه الإدارة اللي هو الجانب القصور في جانب القراءة والكتابة، الجانب التعليمي لمن لم يشعرهم الحظ سواء كانوا كبار السن لعدة ظروف لم تساعدهم في أداء الجانب التعليمي، فهذه مهمتنا. لكن الأمية معنا الشامل قد تكون أمية في نواحي متعددة، لكن اختصاصنا كإدارة في عدم في هذا التوجه اللي هي جانب التعليمي، وأدخلنا في المراحل اللاحقة جانب التدريب لجلب الدارسين. فالأمية المقصودة بها هي عدم القراءة والكتابة في تخصصنا في هذا الاتجاه في هذا الملف الذي نتحمله.
0: فعلا، وربما هذا اللفظ يختلف من دولة لأخرى بخصوص أو بحكم ما نعيشه من ثروات أو ثورة معلومات وتكنولوجيا وما إلى ذلك.
1: نعم.
0: دكتور عصام، اليوم كيف تقيمون واقع محو الأمية وتعليم الكبار السن في بلادنا بشكل عام وفي محافظة عدن بشكل خاص بعد ما عشنا من أزمات والحرب وما إلى ذلك؟
1: طبعا هي إفرازة الحرب لها نتائجها، وهذا الملف أنا طبعا رجل أكاديمي محاضر في الجامعة وحضر طلاب الماجستير، لكن هذا ملف تكلفت به من 3 سنوات في إدارة هذا الملف. فعلا مشكلة كبيرة نتيجة إفرازة الحرب والعزوف عن التعليم والجانب الاقتصادي وأثره في ذلك.
0: نعم.
1: فنحن فعلا نواجه مشكلة حقيقية. في كانت الأمية زمان، يعني قبل سنوات، وأنا أتذكر حين كنت طالب
0: أيوة.
1: في الثانوية العامة، كانت عبارة عن قضية وطنية تقام في خطط 5 لتنفيذ مهمة القضاء على الأمية. لكن للأسف الانحدار اللي حصل في المدة الأخيرة والعزوف عن التعليم والزواج المبكر والنزوع كان له أثره في هذا الجانب في هذا الملف اللي يعد من أخطر الملفات اللي موجودة. للأسف فعلا هي مشكلة حقيقية واقعية الآن موجودة بإحصائيات قامت بعض الجهات ببعض الإحصائيات، فالأرقام أصبحت مقلقة فعلا في جانب الأمية. نحن لا نتحدث عن أمية الكبار أو كبار السن، الآن نحن نتحدث عن أمية موجودة على مستوى حتى في الجانب التعليمي الآن. فالمشكلة فعلا كبيرة، وهو ملف من أخطر الملفات، لأنه أنا دائما أكرر هذا اللفظ.
0: نعم.
1: هذا الملف من ملف يعني من الأمن القومي للبلد، من ملفات الخطيرة المتعلقة بالأمن القومي للبلد. أمية يعني جان، ونتائجه دائما خطيرة جدا على واقعنا المعيش.
0: مؤسف جدا.
1: هذا الملف نحن تبنيناه ككلفنا من قبل قيادة المحافظة منذ 3 سنوات لإدارة هذا الملف، وبفضل الله سبحانه وتعالى نحن في عدن يمكن تفردنا في نشاطنا في هذا الاتجاه، ولنا نشاطات متعددة وعندنا مراكز عديدة في أغلب المديريات. نحن الآن ما يقارب 40 مركز معنا في مختلف المديريات لمحافظات عدن. في المدة الأخيرة أدخلنا جانب التدريب إلى جانب التعليم من جدول الدارسات. نحن تعليمنا غير نظامي، لسنا كالمدارس في التعليم الأساسي يعني اللي موجود أو الثانوي أو غيره. لا، نحن نتعامل مع كبار سن، طبقة معينة تحتاج إلى تعامل خاص، تحتاج أحيانا أنت قد تدعو للأمية يقول لك أنا بحاجة الآن لقمة عيش، أنا بحاجة لي في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
0: فأدخلنا
1: جانب التدريب، أنا أتحدث عن النساء وأتحدث عن الرجال أيضا. يعني الآن عندنا نحن مراكز سواء كان للنساء أو للرجال، لكن أدخلنا جانب التدريب النسوي اللي هي المهارات الحياتية في جانب الخياطة، في جانب النقل، في جانب الكوافير، لجانب الدارسات. تعال يا يا يا ما يا فلانة أو يا فلانة خذي جانب تدريبي لتحسين معيشتك، وبنفس الوقت في نفس الحالة ممكن تدخل دراسة تتعلم في محو الأمية. فنمشي في هذا الاتجاه، والغرض أن نحن نجذب الدارسات لهذا التوجه. طبعا نحن نتوسع دائما، نحن لدينا الآن فصول في كل مكان يعني غير المديريات. نحن الآن لدينا في سجن المنصورة جانب
0: تأهيل السجين أو السجينات،
1: طبعا جانب تأهيلي وجانب تعليمي. وفتحنا أيضا فصول للرجال في سجن المنصورة، فتحنا لذوي الاحتياجات الخاصة. يعني الحمد لله لنا نشاطات مختلفة، وهذه النشاطات كانت موجودة من سابق في فترات سابقة وعادنا تفعيلها مرة أخرى، والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى دائما تدخلات المحافظة أو قيادة المحافظة تسهم معنا في هذا التوجه. لكن نحن ما يقلقنا اللي هي عدم وجود الرؤية الوطنية، يعني رؤية وطنية للأسف أنا البعض يزعل من كلامي أو يغضب من هذا الكلام، لكن هي حقيقة واقعية نعيشها، إنه ما نقوم به للأسف هي عبارة عن اجتهادات وتواصلات بيننا وبين المحافظة. لكن أنت تتحدث عن الملف ساخن، ملف له علاقة بأمن قومي البلد، يعني أنت تتحدث عن أمية، يجب أن تكون هناك رؤية وطنية شاملة لهذا الأمر. ليس في عدم، أنا حدثك عن عدم
0: بشكل عام
1: يوم من
0: يعني
1: الأيام.
0: بشكل
1: أنا أتحدث طبعا أنا لست رئيس جهاز محو الأمية، أنا أتحدث عن محافظتي التي في يوم من الأيام كنا نتكلم في الثمانينات عن نسبة 2% أو تكاد عدم تخلو من الأمية. يعني نحن الآن نتكلم عن أرقام كبيرة، أنا أتحدث عن عدم طبعا،
0: طب إذا
1: فما بالك بالمحافظات الأخرى. حين تغيب الرؤية الوطنية أعرف أن نحن في خطر حقيقي.
0: هذه الرؤية
1: نحن نتمنى
0: هذه الرؤية غابت بعد الحرب، أو أن الناس المسؤولة عن بناء هذه الرؤية غير مهتمين بها؟
1: السؤال طبعا عندي لبس فيه لأنه لم أستمع الصوت جيدا، لكن متوقع في إيش يدور السؤال. شوفي نحن نتحدث الرؤية وطنية لدولة، رؤية شاملة أن يكون لدي أنا خطة خمسية كدولة. لكن نحن الآن نشاطنا كما قلت عبارة عن اجتهاد. الدكتور عصام اليوم جاء من الجامعة متحمل هذا الملف، راح الدكتور عصام ممكن يجي شخص آخر وله استراتيجية أخرى وممكن، لكن يعني نحن الآن أنا دائما أكرر وأنا آسف لتكرار السامعين هذه العبارة، عادة حين نحن نحتك بالمنظمات أو نطالب المنظمات بالوقوف معنا أو دعم المنظمات، أنا دائما لي قناعة تامة، قناعة ثابتة اللي هي المنظمات لا تحمل رؤى الدولة. المنظمات تقوم بعمل جزاهم الله ألف خير ونقول لهم ألف شكر، لكن يظل عملهم مزمن، يظل عملهم محدد في فترة زمنية. أنا أتحدث عن رؤية كاملة، عن خطة خمسية، هذه غير موجودة للأسف. فنشاطنا نشاط فردي، نشاط اجتهادات، وأنا أعتقد مش من الأمية فقط، أغلب الإدارات الآن عبارة عن نشاطات فردية، علاقة المدير بالقيادة، علاقة المدير في المسؤولين لكي ينجز أهداف معينة. أفهم لك إيش قصدي؟ أتمنى حتى السامع يكون فاهم قصدي. فغياب الرؤية الوطنية أنا النتائج الأمية بتكون علينا خطيرة جدا في المستقبل طبعا.
0: فعلا وما لكن تقومون به يمكن نتائج فردي مبعثر هنا وهنا.
1: ما ما ما ما أقول لك نحن أقولها بكل فخر واعتزاز. نحن كرمنا، أنا لي 3 سنوات كرمنا عامين متتاليين كأفضل الإدارات اللي موجودة، كرمنا من قبل قيادة الدولة على اعتبار في نشاط موجود في هذه الإدارة، في تفاعل، في كذا، في. لكن أنا أظل أقول هذا النشاط مربوط بحماس، باجتهادات. لكن حين تكون لدينا خطط 5 من قبل الدولة، أن تتبنى الدولة يا أستاذة، أريد أن أوضح مسألة. نسبة الأمية مخيفة الآن.
0: أعطينا رقم نحن والمستمعين.
1: طيب أنا بعطيك رقم مش أنا وصلت له هذا الرقم. نحن عندنا حصل، وهذا الكلام كررته أكثر مرة، وللأسف شوف الآن أنا بقول لك برقم أرقام تقديرية. سنتعامل حتى القيادة لو سمعتنا ستتعامل مع الرقم كمعلومة ليس كتحدي. وين المشكلة؟ تملك قصدي وصلت أيوة الرسالة.
0: أيوة.
1: أنا بعطيك أرقام، لكن الأرقام حين أنا أوصل للجهاز المركزي للإحصاء يوصل إلى أرقام معينة. نحن مشكلتنا الرقم معلومة ليس تحدي. وهنا نحن هذه الكارثة اللي نحن فيها. قبل مدة بسيطة أو قبل بالأصح قبل 2 تقريبا أقرب مسح. المسح هذا يسمى بالمسح العنقودي شامل.
0: أيوة.
1: في جانب صحة، في جانب تعليم، رفع بتقارير عن عزوف عن التعليم في المدارس أو العزوف عن التعليم في المدارس الابتدائية بنسبة 53% و 34% عزوف عن التعليم في الثانوية. أنت تحدثنا عن ماذا الآن؟ تحدثنا عن الأمية.
0: أي.
1: الأمية الآن قد تصل إلى ما يقارب 40 و 45 ويمكن أكثر من ذلك. أنا أتحدث عن عدم، أنا أتوقع أرقام كبيرة في ذلك. والمصيبة يا أستاذة، المصيبة حتى نحن الآن حتى الكادر اللي معنا أصبحنا للأسف الكادر اللي معي في إدارة محو الأمية. يعني مثلا قبل سنوات كان ينظر إلى الأمية كأنه إدارة من أراد أن يهرب من التربية فين تشي تروح، يقول له شي يروح الأمية ليش؟ علشان يجي يرتاح عندنا في إدارة محو الأمية. لهذا أنا لما جيت استلم أعداد كبيرة من الموظفين، أغلبهم أو نفس المدرس إما عنده ملف طبي أو كبير في السن على وشك التقاعد، يعني وكأنه هذا المكان كان مكان لراحة. لما جينا فعل النشاط الآن رجعت أعتمد على متعاقدات. المتعاقدات هل بمستوى أن يقاروا هذا التحدي القائم معنا؟ المتعاقدة تتحصل على رقم، على راتب رمزي 40,000. هل هل هل هل نحن فعلا نواجه تحدي حقيقي؟ تعملك ايش قصدي؟ ايش الفكرة اللي اريد اوصلها؟
0: ايوه طيب انتم ما فيش عندك
1: يعني انا
0: تأهيل مثلا تأهيل الكوادر اللي معاكم؟
1: احنا معانا في تأهيل ذاتي في داخل الادارة نفسه. انا محتاج لكادر حقيقي، خريجين جامعيين. نحن الآن في عندنا قصور، أنا عندي تقريبا 128 فوق 40 من قبل المحافظة، ما يقارب 160 متعاقدة معي. 160 متعاقدة، المتعاقدات هذونا بعضهم خريجات ثانوية عامة، وفي عندي بكالوريوس. لكن لكن لكن يظل القصور موجود، لأنه لا تعتبر الأمية إلى الآن في رأي الدولة أنها قضية وطنية، عبارة الإدارات تقوم باجتهادات شخصية في داخل عدن وغير عدن. لكن أنا سأتحدث عن مدينتي، عن مدينة عدن. لهذا أنا أظل أقول لن لن لن يكون هناك فعلا تجاوز حقيقي لهذه الأرقام المخيفة في الأمية إلا لو تحملت الدولة. معليش أنا متأكد أن الكلام قد يزعل، لكن إلا أن تتبنى الدولة رؤى وطنية للقضاء على الأمية. نحن الآن كما قلت لك، يعني أعطيك مثال العام اللي فات كان في إضراب.
0: أيوة.
1: صح ولا لا في المدارس؟ نحن كنا فاتحين. توقعي أن يلقى إلينا الطلاب نتيجة على إضراب يتوجه من التعليم الأساسي إلى محو الأمية للتعليم في محو الأمية لأنه مفتوح. أملك إيش قصدي؟ يعني نحن الآن نتحدث.
0: وأنتم تستقبلون هؤلاء؟
1: لا من الصعب من الصعب أن يحتك الطالب صغير السن بكبير السن. فأقول لك شوفي يعني هذه حالة من الحالات التي نعانيها. فهمتك؟
0: أيوة.
1: فما أريد أن أوصل أنا فكرتي الأساسية أن تكون هناك رؤية وطنية ونحن نشكر المنظمات اللي تقوم بالدعم لكن يظل عملها قاصر لأن لا تحمل رؤى الدولة.
0: ما فيش أساس تبنى عليه فعلا. طيب يا أستاذ يا دكتور عصام أنت تحدثت عن 40 مركز في عدن صحيح؟
1: نعم.
0: طب
1: نعم.
0: كيف أثرت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي نعيشها نحن في عدن على إقبال الدارسين واستمرارهم في هذه البرامج أو في هذه المراكز؟
1: طيب في فكرة أريد أقولها، نحن تعليمنا غير نظامي. كيف غير نظامي؟ نحن لنا مناهجنا الخاصة لكن كفئات مستهدفة، المستهدف هذا تعليمه معنا غير نظامي، يعني أنا ما أقدرش ألزمه بالحضور اليومي لأنه تعليمه قائم على مزاجه هو لأنه كبير سن. يعني ممكن اليوم يكون أنا معي يحضر لي اليوم بمزاجه ممكن، ودي حصلت معنا طبعا يعني من الحالات اللي حصلت معنا. مركز كامل في منطقة معينة. أيوة. في أطراف عدن الدارسات كلهم جاءوا اليوم الثاني يقول لنا احنا ما بنقدرش نحضر لانه بكره معانا الزواج. فممكن المدارس كلهم ما يحضروش لانه تعليم غير نظامي. لكن كما قلت في شيء جميل حصل معنا. انا من شروط قبولي لهذه المهمه اشترطت على الاخ المحافظ السابق وعلى المحافظ الحالي ان يدخل المديرين اللي عندي في المديريات، انا عندي في كل مديرية عندي مدير، أنا يدخل اجتماعات المكاتب التنفيذية في المديريات. عملك فاهم الفكرة؟
0: أيوة. طب أنتم ما فيش كان عندكم لقاءات مع أو هؤلاء يعني تغيرت الحكومة في بداية العام؟ تفضل
1: ممكن أكمل لك الفكرة.
0: تفضل.
1: فنحن دخلنا ضمن اجتماعات المكاتب التنفيذية إلى قبل سنتين نحن لا نمتلك أصول، يعني نحن المباني حقنا هي المدارس الحكومية، إذا أرادت المدرسة أن تغلق علينا المدارس بتغلق. لكن من العام أننا عامين الآن بدأنا ندخل ضمن خطط الاستثمار وبدأت الدولة فعلا تعمل لنا فصول خاصة بمحو الأمية. لهذا نشاطنا يمكن لما سألتين أول معكم 36 مركز، فعلا معنا 36 إلى 40 مركز في جانب التدريب والتعليم لأنه بدأ لنا نشاط، لأن المديريات بدأت تتفاعل معنا، بل أصبح لنا أصول خاصة أو فصول خاصة لتدريس الدارسات بمباني خاصة بنا. تملك إيش قصدي؟ هذا اللي ساعدنا إحنا على الانتشار وفتح فصول عديدة. تفضل أستاذ.
0: طب ما هو دور وزارة التربية والتعليم؟ هنا أحد المتابعين يسأل.
1: والله هناك فجوة للأسف الشديد. تعاون وزارة التربية والتعليم قائمة على توفير الفصول لنا، قائمة على يعني إذا كان للأسف يعني التربية والتعليم الآن للأسف يعني ما عادش المشكلة العلاقة بينه وبينهم الآن حتى على مستوى المدارس في قصور في جانب التعليم، ففي فجوة موجودة. إنما نقول لا يعني الغياب بالكلية، هناك تدخلات أحيانا في توفير المباني أو في توفير الفصول معنا، غير ذلك تقريبا هذه طبعا علاقتهم بالجهاز شبه مفقودة، مش في عدن طبعا. هذا السؤال
0: أيوة.
1: ممكن يوجه لرئيس الجهاز مش لمدير عدن، إنما نحن نشكرهم إدارة التربية والتعليم أنها تساهم معنا في توفير الفصول. تعمل إيش قصدي؟ ساعدنا إحنا في توفير الفصول في المراكز.
0: طب هل كان أيوة. أنتم معكم لقاء معهم مع وزير التربية والتعليم أو على الأقل مع مديرة مكتبة التربية والتعليم في عدن لمناقشة مثل هذه القضايا أو مستقبلا؟
1: طبعا كعدن، كعدن نحن على لقاءات دائمة، لكن كوزارة هذه مسؤولية الجهاز، رئاسة جهاز محو الأمية، مؤكد أنها لها لقاءات مع قيادة الوزارة، لكن نحن كلقاءات في تعاون مغرب بيننا وبين إدارة بين إدارة التربية في عدن، كان سواء مع الأستاذة نوال المديرة السابقة، وسيبدأ التعامل مع المديرة الحالية الدكتورة مهيسة إن شاء الله من خلال هذا العام. وهناك توجيهات أصلا من قيادة المحافظة بتسهيل مهامنا من قبل إدارة التربية في عدن، ولا ننكر هذا التعاون، التعامل موجود سواء من قبل مديرية المدارس أو من قبل إدارة التربية بالمديريات أو من قبل مديرة التربية محافظة عدن.
0: نعم. طيب يا دكتور عصام، نريد أن نعرف المستمعين على الهيكل التعليمي لمراكز محو الأمية، وما هي الشهادة التي ينالها المستحق في صفوف محو الأمية؟
1: ممتاز جدا، سؤال طيب. كفكرة نحن عندنا أولا أساس أول، الأساس الأول اللي هو بما يعادل في المدارس الصف الأول والثاني، عندنا بعد ذلك الأساس الثاني اللي هو ما يقابل الثالث والرابع،
0: أيوة،
1: وعندنا بعد ذلك المتابعة اللي هو ما يتعلق بالخامس والسادس، وعندنا بعد ذلك فتحنا أو فتح من هم قبلي إدارة اسمها إدارة التعليم المستمر اللي دخلنا في السابع وفي الثامن وفي التاسع، بل لا أخفي عليه من خريجي المحو الأمية، وظل أنا أعتز وبظل أفتخر إنه لدينا الآن خريجين جامعات كانوا أساساً طلاب
0: محو الأمية
1: في إدارة محو الأمية، بل أعتز إنه لدي واحدة من أوائل كلية الاقتصاد خريجة محو الأمية،
0: ما شاء الله،
1: عندي طالبة وعندي طالبة في كلية طب الأسنان، وزارة نحن على فكرة رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر الأسور ووجه بقبول بعض الطالبات اللي أنه الثانوية العامة وهم أصلا خريجي محو الأمية. أنا قبل عامين كرمت 8 طالبات من خريجي الثانوية العامة في المدرسة النموذجية، هم أساسا خريجات محو الأمية وتحصلوا على معدلات 86 إلى غاية 95%، وتم تكريمي تم تكريمهم من قبلي ومن قبل مدير مديرية المنصورة بمبالغ مالية، وتم التواصل مع جامعة عدن لإدخالهم جامعة عدن. يعني حتى علاقة التواشق بيننا بحكم أننا أنا أكاديمي في الجامعة،
0: أيوة،
1: حتى خلقنا علاقة تواشق مع رئاسة جامعة عدن، وزارنا احنا الدكتور الخضر الأسور وكان متفهما لدرجة عالية، وتم التوجيه بقبول بعض الطالبات في جامعة عدن. جميل. هم بالأصل خريجات محو الأمية. معنا أيضا شاكر بارحمة، هذا أحد خريجي محو الأمية الآن يدرس ماجستير قانون دولي،
0: ما شاء الله،
1: الحمد لله رب العالمين. أنا طبعا أذكر لك بالاسم كدليل على على على حقيقة الكلام يعني.
0: فعلا. طيب يا دكتور عصام، المناهج، الكتب، أكيد مناهج محو الأمية مختلفة تماما، فسؤالي هنا، هل المناهج تحتاج إلى تحديث؟ وهذه المناهج من أين تحصل عليها أو الكتب؟
1: هي المناهج الكلاسيكية القديمة التي نتعامل معها. نواجه صعوبة في طباعة الكتاب اللي جالسين في محو الأمية. الكتب اللي عندنا اللي موجودة ونتعامل معها للأسف وصلنا إلى تصوير الملازم نحن. يعني نصور التعليم المعلب هذا. نصور ملازم، وأحيانا بعض الكتب موجودة متوفرة، لكن كما قلت لك لأنه أحيانا تتلف الكتب، وأحيانا الطالب هو نفسه لأنه غير نظامي يأخذ الكتاب وشل، ومع دقاء لنا فتعملك إيش قصدي، لأنه غير نظامي وكبير في السن يأخذ الكتاب ويمشي. لكن في علاقة كما قلت لك الآن نجاح الإدارات، أغلب الإدارات عندنا بالعلاقة الشخصية للأسف، ولكن لنا علاقة بمطابع الكتاب، الأستاذ فارس أو الأستاذ حامد أو
0: نعم فارس أو
1: مطابع الكتاب المدرسي، نعم. فارس ثقاف، يعني بالعلاقة الشخصية يتم طباعة بعض الكتب لنا.
0: جميل جدا الأستاذ. طيب نذهب إلى بعض الأسئلة اللي طب منروح على فاصل يا أستاذ عصام، بعدين نستقبل أسئلة المستمعين والمتابعين.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.

0: وعدنا إليكم مستمعينا بعد هذا الفاصل القصير جدا. وصلنا إلى طرح أسئلتكم أو الأسئلة اللي أنتوا بعثتوا لنا اللي على الدكتور عصام حول تعليم محو الأمية وكبار السن في بلادنا. واللي ما لحق يكتب يكتب، ما زال الوقت متاح له ولا يبخل علينا. يا دكتور عصام، أم حمزة كتبت لنا: يا مساء الخير عليك ديانا وعلى المخرج وعلى ضيفك الكريم، تحياتي للجميع. سؤالي للدكتور عصام: كيف نواجه أو نوجه رسالة إلى أولياء الأمور الأمهات بالريف لدخول بناتهن وأخواتهن وزوجاتهن أو أزواجهن عفوا إلى فصول محو الأمية، خصوصا ونحن في مجتمع تحكمه التقاليد وعورة المرأة بكل شيء؟
1: والله شوفي، هذه معضلة حقيقية الكل واقف في هذا الجانب. ما بخفي عليك، مجتمعنا مجتمع له خصوصية معينة. في الآونة الأخيرة يعني يتم التواصل مع بعض الأسر مع بعض، يفضل هو يعني بعض المساجد الآن مثلا أو دور العلم الدينية فتحت فصول لمحو الأمية. فعندنا للأسف في مشكلة في هذا الجانب، له نوع من الخصوصية. بعض الأسر تفضل أن يتوجه بناتها إلى المساجد أو إلى شيء جميل، هذا شيء جميل نحن ما نعي فيه، لكن بتظل المشكلة موجودة مع هؤلاء الطالبات، أن الشهادة اللي تمنح في هذا الاتجاه شهادة لا يعترف فيها من قبل التربية، على عكس شهادة محو الأمية. هذه مشكلة كلنا نواجهها، مجتمع له خصوصية معينة. لا حد يقول لك أنا الآن بودي أختي الكبيرة ولا أوديها لفصول محو الأمية، أنا أقرب لي المسجد وفي المسجد بتدرس الدين وقرآن. هذه مشكلة عامة نحن نواجهها، لكن كما قلت لك إن وجدت معنا الرؤية الوطنية وسهمت معنا في جانب الإعلان سيخفف. احنا يا استاذه حتى الميزانيه عندنا ما تساعدنا، احنا في الاعلان حتى الميزانيه اللي موجوده معنا ميزانيه ضعيفه جدا، لكن لولا بعض المنح او نسميها الدعم احيانا من المحافظه كل يخفف عننا بعض الشيء. لكن هذه مشكله ومواجهه حقيقيه تواجه، لانه بلد نحن له خصوصيه معينه بالذات في الجانب في اتجاه النساء. يقول لك لا انا افضل ان اوجه اختي او والدتي إلى المسجد، أفضل لها تتعلم.
0: طب ليش ما فيش تنسيق بينكم وبين المساجد مثلا، أو إنه هذا الشيء صعب؟
1: لا مش صعب، لكن نحن التوجيه هذا موجود أو هذه الفكرة موجودة، لكن بشرط أن يسير على وفق مناهج بعض الأمية تحت رقابتنا. تملك إيش قصدي؟ يعني بشرط أن تنزل لجان من قبلنا وتتابع ما هي المناهج التي تعطى، ونحن نعد الأسئلة ويتم تدريس كتبنا الخاصة فينا وليست ما تتجه اتجاهات أخرى. تعملك الفكرة؟ هذه حاصلة معنا. مثلا بعضي نحن على وشك الآن فتح في منطقة ريمي في مسجد أبو بكر الصديق، على وشك فتح في داخل المسجد، لكن على وشك متابعتنا نحن كتبنا نحن والشهادات والصرف من عندنا نحن ومناع المناهج اللي نحن ندرسها. لا بأس أن تضاف بعض المناهج في داخل المسجد، مثلا الحفظ القرآن، دروس السيرة، لكن نحن بنعطي على وفق المفردات اللي نحن ندرسها. تعملك إيش قصدي؟
0: هل المساجد
1: أن يكون الإشراف
0: هذه الإشكالية يا دكتور عصام، أسف إذا قطعتك، بس هذه الإشكالية يمكن بعض المساجد ما توافقش عليها. هذا الإشكال إنه ممكن. على المناهج أنتم ما تقرروا المقررات وما إلى ذلك، هل تكون عند بعض المساجد ربما
1: نعم في بعض المساجد ترفض لخصوصية في تعليمه في التعليم وترفض هذا الأمر. بعدين يواجه نفسه المستهدف أو الخريج يواجه مشكلة في عدم الاعتراف في الشهادة اللي هي أعطيت له من قبل هذه المنظومة. لكن بالنسبة لنا نحن لا مانع لدينا، شرط بموافقة اللجان المجتمعية اللي موجودة بموافقتنا بمتابعتنا توجيهنا ينزل باستمرار عليهم، فهذه ما عندنا مشكلة فيها وفعلا نحن ماشيين فيها في هذا التوضع.
0: كل التوفيق لكم دكتور عصام. نحن نتحدث عن برامج محو الأمية للنساء، طيب الرجال ما يدخلوا هذه البرامج ولا متعلمين؟
1: يا سلام يا سلام عليك. نسبة الرجال والإقبال طبعا انت عارف الرجل يأتي مسؤول على بيت ومسؤول على كذا، فيقول لك أنا أفضل أروح أبحث لي عن، لكن نحن لدينا الآن مراكز، معنا مركز في المشروع السعودي في المعلة للدارسين، لكن نسبة الإقبال فيه مش كبيرة. يعني فتحنا هناك مركز، عندنا مركز في عمر بن الخطاب في دار سعد. لا موجودة للرجال بس مش بالأعداد الكبيرة اللي نحن نتمنى ذلك. أنا فاتح الآن أيضا مركز في داخل سجن المنصورة للرجال، مركز تعليمي وليس تدريبي. لكن كما قلت الإقبال، لا سجن المنصورة ملزمين إنه يدرسوا أكثر انضباطهم
0: أفهمني؟ في التزام
1: إسلامي. شوفي عمر بن الخطاب عندنا إقبال شديد، سواء كان اللي هو في دار سعد إقبال كبير جدا، سواء كان من جانب النسوي أو من جانب الرجال. وأتمنى زيارتكم وبتشاهدوا بذلك بأنفسكم يعني.
0: إن شاء الله مستقبلا يا دكتور عصام. طيب إن شاء الله. تحديات وصعوبات مراكز محو الأمية في أطراف مدينة عدن، يعني في الأحياء الشعبية، في المناطق البعيدة ربما عن المركز، ما هي الصعوبات التي تواجهكم؟
1: والله هم هذه الأماكن اللي تتكلمين عليها، مثلا لو تحدثنا عن الفارسي، عن عمران، عن دار سعد، عن البساتين، هذه أكثر المراكز إقبالا من قبل الدارسين والدارسات. نحن كما قلت لك من سابق كانت تواجهنا احنا مشكلة توفير المدارس، لكن هناك في تعاون وتعاون ملموس من قبل التربية، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى لنا الآن نوع من الخصوصية. نحن الآن ندخل ضمن خطط الاستثمار، يصبح لنا مباني خاصة. يعني أنا ممكن أطلب من دار سعد العام القادم من مديرية دار سعد أن يبني فصول لي بالبساتين على اعتبار أننا من الأطراف. مثلا أنا لي فصول الآن في منطقة الفارسي، ممكن أطلب العام القادم في عمران فصول خاصة بمحو الأمية. فهذا من أروع وأنجح المقترحات اللي نجحت معنا، وهذا كانت مطالبة من المحافظ وجزاهم الله الخير، أدخلوا محو الأمنية ضمن خطط الاستثمار في المديرية. يعني بإذن الله تتلاشى هذه المشكلة مع المدى
0: إن شاء الله. إقبال النازحين لهذه المراكز يا دكتور عصام، أنتم تفتحون أبوابكم لهم صحيح؟
1: وفي أيضا عندنا في محو الأمنية بس في معانا جانب اسمه التعليم التعويضي. هذا موجود تبع الجهاز، هو فرع من فروع الجهاز، وله نشاط في هذا الاتجاه اللي هو في جانب النازحين، نشاطه قائم على النازحين.
0: وفي
1: بس عندي في عدن لا، نحن الى الان ما عنديش انا تعليم تعويضي في عدن، هذا موجود ضمن نشاط الجهاز. لكن نحن في عدن نتقبل جميع الفئات، نتقبل فعلا ياتوا بس كافراد، لكن مش كمخيمات. تملك ايش قصدي؟
0: ايوه
1: نحن ياتون كافراد، لكن ليس كمخيمات، مثلا ان نتوجه للمخيمات، لا نحن ياتون احنا كافراد ويتم ادخالهم ضمن فصول محو الأمية عادي جدا، يعني تقبل عادي جدا.
0: دكتور عصام، أبو خالد حلصم سأل لنا أو طرح السؤال، هل هنالك سن معينة للقبول في صفوف محو الأمية؟
1: والله يا أستاذة، يعني إذا أقول لك أنا السنة اللي فاتت كانت عندي طالبة وقعيدة، يعني وعمري قريب 75 سنة.
0: أيوة.
1: ما عندنا أي إشكالية في جانب السن، لكن لو كان السن يسمح له أن يدخل المدارس التعليم الأساسي فالأفضل أن يكون في التعليم الأساسي مع أقرانه وليس مع من هو أكبر منه سنا. وإن كان صادفنا كما قلت لك من سابق في أثناء الإضراب كان يأتينا الطلاب لكي ينخرطوا معنا، لكن السن مفتوح ومسموع سواء كان في جانب التدريب أو في جانب التعليم. وأقول وأكرر عندنا نشاط غير عادي في جانب التدريب، وهذا البرنامج أنا بعتبره رسالة الآن لمن يسمعنا. عندنا جانب تدريبي في جانب الخياطة، في جانب النقش، في جانب الكوفير، وفي التواي عندنا حتى في الإسعافات الأولية. فهي رسالة عبر برنامج هذا أن يصل إلى غالبية الناس، ليس هناك سن مقيد ومسموح لكبار السن بالتوقف،
0: وهي مجانية
1: إلينا سواء ومجاني طبعا سواء كان في جانب التدريب أو في جانب التعليم. بل نحن نشجع المهارات الحياتية وأن ينخرط في الاتجاهين، في جانب التدريب وفي جانب التعليم. ولدينا الأدوات، لدينا مكان الخياطة، لدينا أدوات النقش، لدينا أدوات الكوفير. فأهلا بكبار السن ومرحبا في جانب التدريب والتعليم.
0: يا سلام، احنا نضم صوتنا الى صوتك يا دكتور عصام، ونوجه هذه الرسالة لكل من يستمع الينا عبر موجة الاثير او من يشاهدنا في بثنا المباشر. من عنده نية في التعليم يستطيع الذهاب الى هذه المراكز، سيتعلم منها مهارة وايضا علم. يا دكتور عصام، هنا أبو خالد كتب لنا: لماذا لا يتم التنسيق مع قيادات وزارتي الدفاع والداخلية للحاق الأفراد في فصول محو الأمية؟
1: يا سلام، أنا استلمت خطاب وجه لي يعني قبل أسبوع أو أسبوعين، وجه لي بالخطأ يعني.
0: أيوة.
1: والمفروض الخطاب كان أن يتوجه إلى رئيس جهاز محو الأمية لفتح فصول. كان الخطاب موجه من رئيس مصلحة السجون.
0: أيوة.
1: لأنه شافوا تجربة عدن ناجحة، أرادوا فتح في مصالح أخرى. بالنسبة للدفاع والداخلية، أنا شخصيا الدكتور عصام العام الفائت توجهت إلى الشرطة العسكرية وسعيت في هذا الاتجاه، أن وفعلا وجدنا أمية كبيرة وسعينا لفتح فصول في الشرطة العسكرية وعممنا ذلك المنشور. فأظل أقول بابنا مفتوح سواء لوزارة الداخلية، لوزارة الدفاع. أصلا هم عندهم الكادر المؤهل اللي ممكن نحن نعطي له دورات بسيطة ويسمعنا في القضاء على الأمية في هذه الأماكن، لأنه عندهم خريجين بكالوريوس وعندهم خريجين ماجستير وعندهم ممكن يسموه معنا. يعني ما في عندنا مشكلة في هذا التوجه. فتوجه لنا خطابات باحتياجاتهم ونحن مستعدون للتوجه إليه. ويسعفهم بالمناهج وسيتم التداول حول توفير الهيئة التعليمية سواء الترابط والتواشق معنا أو هم يوفروا ويسوروا على وقف مناهجها.
0: فعلا دكتور عصام، هنا شكري باقي يصير من حضرموت يسأل، وأعتقد أنك جابت على نصف السؤال، لكن لا بس أطرح السؤال. يسعد مساكم بكل خير وصحة وعافية وسعادة دائما يا رب. سؤالي للدكتور: ما مدى الإقبال على صفوف محو الأمية، وهل يستفيدون الدارسون في وجود فرص عمل مثلا؟ وتحياتي لكم جميعا.
1: أيوة، سؤال طيب جدا. أيوة طبعا، التوجه بالذات النسوي بالذات النسوي توجه عندنا بشكل كبير جدا حول مستوى الفرص والحصول على الوظيفة. طبعا هو بعد الانتهاء من أول القضاء على الأمية يحق له المواصلة، ويحق له المواصلة حتى عندنا عبرنا، بعدين يتم الدخول إلى الثانوية العامة مثلا.
0: أيوة.
1: والدخول إلى الجامعة. أعطيك مثال، أنا أحد الموجهات عندي موجهة.
0: أيوة.
1: اسمها أمرية، هي موجهة، هي خريجة محو الأمية. الآن هناك توجيه بتوظيفها، لأن الآن هي عندنا متعاقدة، وهناك توجيه بأن توظف لدينا، لأنه خلاص هو على أن ينهي مثلا الأمية، خلاص ينخرط في الصفوف الثانوية وينخرط في الجامعة، وكل واحد من أفراد المجتمع يحق له تقديم لأي وظيفة، ما في إشكالية، لأنه شهادتنا معترف بها. وأعطيتك مثال على ذلك، أنا عندي الموجهة أمرية، هي الآن معها توجيه رسمية بالتوظيف عندنا، وهي خريجة محو الأمية.
0: فعلا.
1: فرص العمل موجودة متى ما كان الطموح موجود.
0: فعلا يمكن هذه الجزئية يا دكتور عصام بسبب الجهل، بسبب انه عدم علم الافراد بالمعلومة الصحيحة، يعني يقولوا خلاص انه احنا كبرنا في السن وقطار التعليم خلاص عدى علينا وما فيش داعي انه احنا نروح ونعذب انفسنا وايش راح نستفيد. فهذه معلومات خاطئة جدا، يمكن البعض يتناقلها وموجودة في ذهنه.
1: شوفي بقول لك حاجة، انا اعطيت شواهد الان وبالاسم. على فكرة أنا ذكري الأسماء متعمد، يعني أنا أعطي معلومة حقيقية لكي أوصل أن أنا أعطي حين أذكر فلان أو فلان أو فلان، لا مش الغرض أن أنا أحقق له شهرة أو سمعة، لا، أنه هناك أنا أعطيت عينات من ذلك. أنا عندي كما قلت لك من سابق، والله والله والله عندي ناس الآن في مرحلة الماجستير، عندي طلاب في كل طالبة، عندي في كلية طب الأسنان، عندي طالبة الأولى على كلية الاتصال، هذول خريجين معهول أمية، هي إرادة، إرادة مشتعلة، ويمر الواحد فيها يقضي على خلاص يخرج من محو الأميات، أوجه إلى الدراسات يواصل خلاص فيه معاه هدف. وأنا أعطيك بالاسم الآن لكي نوصل رسالة أنه هذه الأسماء حقيقية وموجودة على أرض الواقع.
0: فعلا دكتور عصام،
1: فقط هي الإرادة والرغبة.
0: أنا سعيدة بوجودك معنا، الوقت داهمنا كثيرا، لكن أود في الختام هذا اللقاء الجميل أن نسمع رسالة منك توجهها لكل شخص لم تتح له فرصة للتعليم في صغره، ويعتقد أن الوقت قد فات، ورسالة للجهات المعنية.
1: أولا الرسالة للفئات اللي حرمت من التعليم، يا أخي لا بأس، لا بأس أن تأتي لزيارة فصول محو الأمية في عدن، وتعال شوف الناس اللي تدرس، وتعال باشر للإطلاع فقط. وأنا متأكد، هذه رسالة للكل، وأنا متأكد أن القطار لا زال عاد واقف ومنتظرك، وأهلا وسهلا بك، تعال اطلع، تعال أسبوع عندي، اطلع، اطلع على من يدرسون التدريب، اطلع على من يتلقون التعليم، وأنا متأكد سيظهر عندك نوع من الحماسة ونوع من الشعور إنه إنه إنه الإرادة والأمل عادوا موجود. هذا بالنسبة للسامعين وغير السامعين الذين فاتهم خسارة التعليم. بالنسبة لرسالتي، أتمنى أن تكون هناك رؤية وطنية من أعلى مستوى للقضاء على الأمية، لأن القادم سيكون أسوأ. أمية يعني جهل، أمية يعني جريمة، ولها أبعاد خطيرة جدا. الأمية قضية من ضمن قضايا الأمن القومي للبلد. أتمنى أن تكون هناك رؤية حقيقية من قبل الدولة للإسهام معنا في مساعدتنا في هذا الملف، وهذه رسالتي.
0: وإحنا نضم صوتنا إلى صوتك في هذه الرسالة يا دكتور عصام، سعداء جدا بهذا اللقاء، ونتمنى جدا لكل من يستمع إلينا اليوم أن إذا كان لديه نية في التعليم أن يذهب إلى هذه المراكز، ولا بأس، يعني بالأول والأخير العلم لا يحدد في زمن معين أو في عمر معين. شكرا جزيلا يا دكتور عصام.
1: كلمة ممكن إضافة بسيطة؟
0: تفضل.
1: طيب أنا مثلا ساكني المنصورة، في المنصورة عندي 8 مراكز لمحو الأمية، 8. لمن يستمعنا في البريقة عندي 5 مراكز، لمن يستمعنا في الشيخ عثمان عندي 5 مراكز، في دار سعد عندي 5 مراكز، في كريتا عندي مركزين. فلمن يسمعنا في هذه المديريات، يا أخي في شهر 8 في شهر 9 روح واطلع على هذه المراكز، ويا مرحبا بك أحد طلابنا في محو الأمية.
0: شكرا لك. شكرا جزيلا. كان معنا عبر الهاتف الدكتور عصام محمد مقبل، مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة عدن.

مستمعينا، في نهاية هذا اللقاء وهذه الحلقة، يبقى التعليم حقا لا يرتبط بعمر أو مرحلة زمنية، تبقى فرصة التعليم قادرة على تغيير حياة الإنسان مهما تأخرت أو تأخر وصولها إليه. مستمعينا، إلى هنا نكون قد سلطنا على ضوء موضوع محو الأمية وتعليم كبار السن قدر المستطاع. من يريد ومن يحب، لما لا؟ فالحياة مستمعينا هي فرصة، وأنتم افترسوا الفرص. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حصة، إلى حصة أخرى إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين انتظرونا وكونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا

0: مؤثرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة، ونبدأه محليا. أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين عثورها على جثة شاب قبالة سواحل المحافظة بعد يومين من فقدانه في عرض البحر، في حادثة هي الثالثة من نوعها خلال أقل من أسبوع. ومدير عام المنصورة يدشن مشروع إعادة تأهيل دوار بئر فضل بشارع الخمسين. ومديريات يافع بمحافظة أبين تشهد أزمة جفاف متفاقمة نتيجة تأخر هطول الأمطار الموسمية، مما أدى إلى تراجع مخزون المياه وارتفاع معاناة السكان الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على مياه الأمطار. عربيا وعالميا، كثفت إسرائيل اليوم عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، حيث شنت سلسلة غارات جوية على مناطق عدة بعد ساعات من

اقتصاديا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا يعلن أن خسائر الأعمال التجارية الأمريكية بلغت نحو 100 مليار دولار جراء انسحابها من السوق الروسية. واليابان تعتزم اقتراح مخزون مشترك من المعادن الحيوية لمجموعة السبع. رياضيا، تريم تحتضن بطولة الجمهورية لنخب الألعاب القوى لفئتي الشباب والناشئين. واليوم أولى الليالي العربية في المونديال، قطر تواجه سويسرا عند الساعة 10 مساء، والمغرب تلاقي البرازيل في الساعة 1 ليلا. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عادن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أتسمع قضية فتتمنى لو أن مسؤولاً يسمعك؟ من اليوم المسؤول يأتي إليك ليسمعك بنفسه في برنامج قضية ومسؤول. نطرح القضية ونستمع إليك ونناقشها معاً، ثم نستضيف المسؤول المختص ونطرح عليه استفساراتك أنت بذاتك مع الإعلامي رأفت مصوعي. القضية قضيتك والمسؤول أمامك ومكانك محفوظ على خط ساخن مباشر كل سبت الساعة 8 مساء. تابعونا على أثيركم على الترددات التالية 899-959 راديو عدن الغد، لا تترددوا في الاتصال في برنامج قضية ومسؤول.

المواطنين بشكل مباشر من هذه القضايا التي يعني لابد من تسليط الضوء عليها وعلى معاناتها والمعوقات والمشاريع المتعثرة فيها. عزيزي المستمع، حتى لا نعطل يعني هذه المفاجأة في تخصيص هذه الحلقة وهذا الموضوع الحساس، يسرنا أن نستضيف أحد المتخصصين في قضايا المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي لنتناول هذه القضية الحساسة، ألا وهي قضية هموم ومعوقات الصرف الصحي في محافظة عدن وضواحيها. فاصل ونعود لك عزيزي المستمع.

0: عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، عدنا إلى مقامكم الكريم في إطار حلقة خاصة حول قضية هامة، قضية حساسة، ألا وهي قضية معاناة المواطن وكذا الجهات المختصة فيما يتعلق بقضايا إدارة الصرف الصحي في محافظة عدن وضواحيها. يسرنا عزيزي المستمع في هذه القضية الحساسة أن نلتقي الأستاذ القدير المهندس زكي حداد، نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لشؤون الصرف الصحي، وهو معنا على الخط على ما أعتقد. أستاذ زكي، أهلا ومرحبا بك.
1: يا أهلا فيك إن شاء الله.
0: أستاذنا القدير مهندس زكي، على اعتبار أن قضية إدارة موضوع الصرف الصحي في عدن وضواحيها هي من القضايا الحساسة، من القضايا الشائكة، من القضايا التي يئن منها المواطن وتئن منها أنتم ك يعني قيادة في هذا الجانب منذ سنوات طويلة. من خلال مقامك الكريم أستاذنا القدير، ونشكر تواجدك معنا في بثنا المباشر، نود أن تعطينا من خلال تواجدك معنا حول يعني ما هي المعوقات التي تقف أمام طموحات إدارة الصرف الصحي في المؤسسة.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام
1: وعلى جميع مشاهدينا في محافظة عدن. أما بالنسبة لطموحاتنا ويعني
0: المعوقات والمعوقات
1: ولا معوقاتنا، يعني إحنا في فترة الحرب، فترة يعني عدم الاستقرار، وهذا تعرضنا لمشاكل في الصيانة التشغيلية بالنسبة لشبكات الصرف الصحي، صيانة مكلفة بعكس الصيانات الأخرى. يعني إحنا نساوي صيانة القمامة، نقل القمامة أو النظافة. لذلك انه في فتره يعني حدثت زي فجوه كبيره ما قبل الحرب ومن بعد الحرب. كانت الصيانه التشغيليه كانت معنا اليات في كل مديريات دوريات، في مضخات احتياطيه، يعني في نشاط دؤوب كان. بعد توقف هذا النشاط، وقف البرنامج الاستثماري، يعني اعتمد هذه معنا هنا مؤسسه محليه يعتمد على اراده على الفواتير المواطنين. في بدايه بعد الحرب كانت المالية تدفع لنا رواتب، تدفع يعني تساعد المؤسسة. الآن توقف كل شيء. من 2023 المؤسسة تعتمد اعتماد كلي على الصيانة التشغيلية وعلى دفع الرواتب من الإيرادات الفاتورة المياه والصرف الصحي التي توزع للمواطنين. وذلك يعني قلت لك يعني قالب الدفع الفاتورة من الشريحة التجارية، لكن مواطنينا في محافظة عدن حوالي 10% اللي يدفعون.
0: يعني عفوا يا استاذنا العزيز المهندس زكي، يعني وزارة المالية توقفت عن دعمكم من 2023.
1: ما 2023.
0: على اعتبار انه تعتمدوا الى ايراداتكم الخاصة.
1: على ايراداتكم وعلى محصولاتكم اليومية من فواتير المياه.
0: طيب مهندس زكي، يعني ونحن في اطار هذا البرنامج الهام في اطار قضايا الصرف الصحي بين الواقع والطموح والهموم، يعني كيف أنتم تتلقوا بلاغات المواطنين أو كيف تتعاملوا مع بلاغات المواطنين؟ يعني
1: والله بلاغات المواطنين يأتي من إدارات مباشرة أو بأرقامنا التلفون 77 26 747.

0: او 0.2 3 8 1 2 1 2. هذه البلاغات بالنسبه للتحكم المركزي لعمليات الصرف الصحي. وفي بلاغات مباشره للمواطنين، لانه كل في كل مديريه معنا مكتب. نحاول قدر الامكان نواكب عمليه الصيانه. الان في خطه عمليه اعاده تاهيل مقومات الصرف الصحي من اليات ومضخات، يعني مساعده كريمه من المحافظه المحافظه. يعني على اساس انه احنا عملنا حزمه من اصلاحات لمقومات الشبكه من اليات وشبكه ومضخات وحواض معالجه، وتم الموافقه عليها. الان ان شاء الله بتنزل في خلال الاسابيع القادمه مناقصه عامه مناقصه عمل للنزول لتنفيذ هذه الاعمال التي ان شاء الله بتكون لها صدى كبير وانعكاس كبير في تحسين شبكة الصرف الصحي في محافظة عدن.
1: ايوه طب هي اهم كانت، انا اذكر قبل سنوات كانت عندكم مشاريع يعني استراتيجيه، يعني هل هذه المشاريع نفذت يا مهندس سقي حبيبنا؟
0: نفذ مشروع واحد من المشاريع الاستراتيجيه بالنسبه لشبكة الصرف الصحي بعد خروجنا من الحاله الاسعافيه. والان الديمومه او المشاريع البنيه التحتيه المستقبليه، مثلا مشروع اعاده تاهيل مضخه خور مكسر الرئيسيه عشان مع ربطه بشبكه الاحواض المعالجه. الان تدخل شبكه الخور مكسر لاحواض المعالجه. الان يتم استكمال الاعمال في تاهيل مضخه كريتر وتاهيل مضخه التواهي وتاهيل مضخه خور مكسر. بهذا بالنسبه للمنطقه الاولى اللي تسمى هذه الاجزاء المربع، المنطقه الاولى هو كريتر خور مكسر المعلقه التواهي، سيكون الضخ مباشره لاحواض المعالجه بدل الى البحر.
1: هذا متى بيبدا يا
0: والله؟ شوف حق المكسر انتهى العمل، والان يضخ مباشره لاحواض المعالجه، يعني خلال الاشهر القادمه ان شاء الله شهرين كذا بيضخ المعله. وكليتا الان في صدد البدء في التشغيل. والنقود المعله والتواهي مرتبطين مع بعض، لانه خط التواهي يجي للمعله ومعله مباشره لحوض المعالجه.
1: لحوض المعالجه جميل. طيب في كمان تساؤل يا استاذ مهندس زكي، يقول لك انه محطه المعالجه في البريقه او المحطات الرئيسيه، يعني بعضها يقال انها يعني ضعيفه او تعمل بشكل يعني غير كامل، هل المشكله هنا يعني ببعض المحطات ومنها البريقة وبعض المحطات الرئيسية، هل هي فنية أم مالية أم إدارية؟ يعني كيف تفسر هذا الكلام؟
0: يعني هي جوانب كثيرة. نحن في حوالي عدن حوالي 70 مضخة في كل المديريات عدن 70 مضخة مجاري. مضخات المجاري تحتاج كهرباء 24 ساعة، لازم هذه المياه العادمة ما تبقاش. تعرف انقطاعات الكهرباء الآن من 8 إلى 10 ساعات.
1: نعم.
0: المولد الموجود عندنا يعني حوالي يعني قدرته على اساس ساعتين واربع ساعات توقف. الان ما يتوقفش 8 ساعات دايره
1: المولد، يعني
0: المولد احنا نعتمد على المولدات. احنا الكهرباء يعني يجي لك ساعتين 8 ساعات اطفاء. وكمان احنا يعني الحين دخلنا في منظومه الطاقه النظيفه. يعني بمساعده يونس بمساعده بعض المديريات. حوالي الحين حوالي 11 مضخه على الطاقه الشمسيه. ومجموعه من المضخات مديريه خور مكسر عملت على تعويض الكهرباء بالطاقه الشمسيه. بتعرف الطاقه الشمسيه يعني من الساعه 3 وتتوقف. لذلك نحن نحاول قدر الامكان انه استقرار الكهرباء هي استقرار الصرف الصحي.
1: يعني التعثرات انتم جزء رئيسي منها هي بسبب الكهرباء.
0: بسبب الكهرباء. كمان كان من السابق انه برضو يعني قلت لك الميزان التشغيلي حقنا كبيره، ونحن بضعف الايراد بالنسبه للمواطنين يعني اضعفت مساله الصيانه. الحين المحافظ محافظه عدن يجهز جاهز على اعاده يعني تحسين خدمه المياه والصرف الصحي في محافظه عدن بمساعدتنا في عمليه الصيانه والتشغيل بشكل مباشر. كان اول ماشي بشكل الان المحافظ دخل مباشر لتحسين خدمه المياه والصرف الصحي في محافظه عدن.
1: هذه من ضمن المستجدات الجديده من
0: المشاريع الجديده، يعني هو يهدف الى انه اعاده تاهيل جوهر الموضوع مش الترقيع. مساله مثلا دحين في معانا مشروع كبير في اسمه بجانب ملعب 22 مايو، هذا المنطقه بتفصل بدل ما كان الضغط كله على المنصوره على الشيخ ودارسة على المنصوره، الان بتتوزع على الخطوط الناقل الكبيره اللي خط الكباع بتمويل المحافظه. والخط برضه الان المضخات الملعب مع تحويل خطوط الممداره وكثير من المناطق الى خط الكراع وبعدين يروح الى مضخه الرفع وحواض المعالجه حق العريش.
1: هذا الموضوع الان ماشيين فيه انتم؟
0: ايوه الان بتنزل المناقصات الان في تم تحويلها التخطيط ان شاء الله بكره بيبدا الاجراءات ان شاء الله يعني بوادر خير انه نحاول تقسيم اللود او الكثافه كثافة التشغيل في مناطق محددة إلى منطقة إلى مناطق متوسعة
1: حتى يخف الضغط يعني على
0: الضغط. الآن المنصورة ثلاث مديريات تضخ وندخها لحواض المعالجة حق كابوتا يعني تضخ دار سعد للشيخ عثمان ودار سعد والشيخ عثمان تضخ المنصورة كمية كبيرة من حوالي 70,000 متر مكعب باليوم حتى حواض المعالجة يعني ما هي ذات قدرة استيعابية انه في تعمل على معالجه هذه هي مصممه على 48,000 متر مكعب باليوم
1: ولكن
0: عملنا قفزه نوعيه في تحسين اداء حوض المعالجه وتحسين كمان وضعيه الصرف الصحي في محافظه عدن.
1: يعني هذه من ضمن المشكله التي تعاني منها مدينه التقنيه يا استاذ العزيز.
0: لا
1: هذه
0: مدينة من ضمن التقنيه اللود كبير
1: اللود كبير
0: هذه مدن يعني بنيت على مساحات متقاربه من حوض المعالجه. الان بيخف اللود وفي كمان اسمه في تطورات كبيره ان شاء الله من قبل محافظه عدن يعني بوادر ان شاء الله بيتم التحسين للمستقبل.
1: طيب نحن نقول هكذا يعني حتى نكون اكثر صراحه مع المستمع الكريم والمواطن يعني انتم في في في في, في اداره المؤسسه وفي تحديدا في في في شؤون الصرف الصحي كقياده يعني قديمه ومتمرسه بهذا الجانب مهندس زكي هل تشعروا انه التجاوب الان من قبل السلطه المحليه يعني اتت ثمارها الان او استوعبتها؟
0: والله شوف هذا بوادر ثمار هو يعني عزز انه اعاده تاهيل كافه الاليات الموجوده المتوقفه لفتره زمنيه متوقفه اعاده تاهيل كامل اعاده طوايه كثير من المضخات يعني شراء انابيب يعني حاجات تمس الصيانه التشغيليه لقطاع الصرف الصحي كمخزون كاستراتيجيه كعمل دؤوب وكمان في واحد على اساس بتحسن الدوريات على مراحل يعني في نظره للصرف الصحي يعني انا يعني عملت مع 6 محافظين افهم لك في نظره الان نظره تقييميه يعني الرجل يشتي او المجتمع يشتي خطوات ملموسه يلمسها المواطن فاهم لك يعني تجاوب سريع تجاوب هذا يعني تحولت من الماليه يعني الحمد لله على كل شيء
1: يعني هي انا قصدي ايش هو مش تدخل ترقيعي ولكن
0: لا
1: تدخل
0: لا لا لا هم يعني في الاستراتيجيه الموجوده يقول لك ماشي ترقيعي اشتي خطط مستقبليه يعني خدمات يعني المواطن يحس بتحسنها المواطن يشعر بس ضروري مشاركة المواطن لأن شو هذه مؤسسة محلية المواطن لو ما يشعرش إنه هذه المؤسسة تبعه يا أخي ممكن تدفع طبطة فاتورة المياه مع الصرف الصحي ممكن تدفع 2,000-3,000 من استهلاكه
1: في تسهيل يعني في تسهيل
0: ساعتني خلي المديونية خلي بتراجع المديونية لكن ادفع الاستهلاك المناطق اللي تحصل على المياه بشكل أساسي هي المنصورة والشيخ عثمان وهذا 24 ساعة يعني في مناطق يعني بسبب الكثافة السكانية الآن كان عدن 8 الآن أكثر من 3 مليون بين نازح و يعني ومواطن يعني أصبحت عدن
1: يعني العدد تضاعف يعني أضعاف مضاعفة
0: 3 أضعاف هذا يتطلب خدمة مياه خدمة صرف صحي هذا مات بشكل عام لكن المواطن لو ما يحس أنه هذه مؤسسة محلية تابعة له الآن في توسعات كمان حتى في قطاع المياه معهم يعني في خزانات تبنى جديدة بيدخلوا برنامج التحلية في توجيهات مباشرة بإحياء أو إعادة تشغيل مباشرة اسمه أحد الحقول بالروة في بين يعني هذا بيساعد كثير في تحسين المنظومة الصحية المهم أنا بالنهاية المواطن يحس إنه هذه المؤسسة حقه تبعه يعني مش هذا ونحن نعاني كمان في قطاع الصرف الصحي انه لما في سدة او مجاري طافحه الاعلام يصور لك انه القضيه انه طفح مجاري وغرقت عدن لكن ما يصورش الناس قاعد تشتغل في الشارع الرئيسي قبل اسبوعين سد رئيسي وكان حريق قبالنا والعمالنا اشتغلوا حتى في الحريق شلوا الطفايات حق الاليات وراح يطفوا الحريق واشتغلوا وشفطوا لكن ما فيش اي بس صحف كتبت غرقت مدينه عدن لا حرام
1: ما ذكروش
0: اللغه ولا صور العمال هاي تغوص وهي تشتغل لا
1: بس غرقت عدن
0: عشان شراء الصحف كتب لك غرقت مدينه عدن يا اخي نحن منطقة حارة ما تبقاش عندنا السداء أكثر من 24 ساعة أو 12 ساعة. نحن بقدر بإمكانياتنا نحن بقدر إمكان أن نواكب عملية أي عملية لطفح مجاري، أي عملية انسدادات، أي عمل لإعطاء المغلقات، لكن الله يعني هذا عمل مشترك، هذا عمل هذه عدن تهمنا كلنا.
1: نعم.
0: إذا
1: نعم.
0: كل صحفي وهو معه بيت، كل صحفي أو عامل أو هذا يلمس لأنه هذه العمالة نادرة، عمالة الصرف الصحي نادرة.
1: نعم.
0: بكل العالم تكرم وهذا لأنه ما حد يقدر يغوص إلا بالصرف الصحي.
1: نعم.
0: ما حد يقدر يفتح يبدأ بالمضخة حق المجاري أكثر من 8 ساعات. تتغير حتى الدبلة حقك الفضة تتغير اللون الأسود من الغازات. لذلك نقول نحن العامل بالنهاية والمهندس في شبكات الصحية في كلمة شكر.
1: نعم.
0: يا أخي يقدم خدمات والظروف الهادي يقدم تشكره يا أخي الله يجزيك خير. هذا لو في تقصير معهم تلفونات حق العمليات المشتركة معهم حتى شخصية تلفونات.
1: أيوه.
0: يعني يتصل بأي وقت نحن أي حاجة ممكن نحن نعملها بنعملها. يعني هذا عملنا هذا مهامنا
1: وانتم
0: يسد لتحسين الوضع ومساعدة المواطنين.
1: نحن يعني نقول هكذا بحاجة إلى صحوة مجتمعية، صحوة إعلامية لتعريف أيضا بأهمية دور الصرف الصحي بعدن وضواحيل، لأهمية وحساسية الموضوع.
0: أيوة، لأن هذا قلتك معود إنجلي إن الصرف الصحي يعني صيانته متعبة. وضعية كمان العمالة، نوعية العمل، المادة اللي تتعامل به مياه عادمة. مياه عادمة يعني مكوناته يعني قاتلة. غاز الميتان، غاز الكبريت، يعني هذه شل حركته. لو ماش أمس لا ماش كذا والله العظيم يعني إنه عامل لما ينزل يعني قلوبنا يعني كأنه يعني في الموت كأنك بتواجه حريق.
1: حريق.
0: لذلك إنه يا أخي العامل على العامل المجاني ده أخوك.
1: نعم.
0: ده يقدم لك خدمة.
1: أكيد.
0: قد تكون في خروقات ولا التباسات، بس من نهاية صميم العمل ما حد يقدر يشتغل.
1: نوعية حساسة من العمل المهني. صحيح.
0: طيب أنت ممكن يا أخي أنت ممكن الكهرباء تنقطع عليك. ممكن المي تنقطع عليك، لكن المجال في بيتك سد ما تقدرش تعيش.
1: أكيد.
0: لازم المواطن يفهم هكذا، ما هوش نت. يعني بروح أدفع ذهبي اسمه فضي ب 15,000 17,000، هذه فاتورة ما أدفع 3,000 من استهلاكك اليوم يساعد المؤسسة في تحسين وضعك، في تحسين وضع الصيانة، في تحسين معيشتك، في تحسين البيئة حقك.
1: نعم نعم نعم.
0: هذا
1: نعم.
0: هو الغرض النهائي. لازم المواطن يحس هذه بيئتي، هذه أنا بالشارع بمشي، ابني بيمشي، اسمه المدرسة، يعني وضعية كل مجتمعية متكاملة بين المؤسسة والمجتمع.
1: وهذا فعلا دور الإعلام والصحافة إنه يعملوا على يعني صحوة مجتمعية لأهمية هذا الدور.
0: أهمية القطاع.
1: فعلا
0: قطاع مهم. قلت لك أنت ممكن تستغني عن الكهرباء دي مولد دي بدال، لكن الصرف الصحي ما تقدر تستغني، ما بيتك لو في سد ما تقدر تعمل حاجة.
1: طيب انطلاقا من هذا الكلام مهندس زكي، يعني على اعتبار حساسية بعض الآلات، حساسية بعض عندكم العربات الخاصة بنزوله والغطس، هل تتم دورات تأهيلية متخصصة سواء كانت محلية أو خارجية؟ لأنه فعلا كادركم لازم أن يكون يعني
0: والله كان معنا دورات تدريبية.
1: أيوة.
0: تبع المشاريع الرئيسية.
1: أيوة.
0: بس كان يعني هالفترة قبل الحرب. بس عنا في دورات متوسطة كذا، بس ما قتل الحين البرنامج حتى حق المنظمات في البداية من بعد الحرب كله. إسعافي. الآن دخلنا في المشاريع المستقبلية الديمومة، الآن بدأت المشاريع، والمحافظة برضو الآن في مشاريع استراتيجية بتقدم، يعني بقى اسمه باقة من المشاريع اللي ممكن إن شاء الله تحسن وضعية الصرف الصحي.
1: الصرف الصحي من خلال العناية والصيانة والتدريب أيضا أهميته يعني.
0: من الصيانة لما الدرج تسلم عامل أجهزة حديدة ما في شباب بتسمش يكون عطال كثيرة.
1: عطال كثير. نعم نعم. طيب في أيضا يعني طرح سؤال يا مهندس زكي عزيزنا، يقول لك إنه أنتم يعني نشين نعرف بس من خلال تواجدك معنا، هل فعلا إنه أنتم تستوردوا يعني للصرف الصحي قطع غيار بشكل يعني بشكل تقسيطي او عاجزي، بينما يقول لك انه في مشاكل تكدس، هل هذا الكلام حقيقي يعني؟
0: لا نحن ما ابدا من سقطك هذه الفتره من 2015 لان كل اسعافي عبر المنظمات، عبر يعني مساعده الصناديق على هذا، ونحن ما حاجه بالتقسيط، ما حد بيعطيك بالتقسيط، من بيعطيك بالتقسيط؟ عليها مشاكل يعني تحاول تجمع ايراداتها من يعني ما حد يعني ما حد يقسط، ما حد لان ما السياره بتدفع مباشره أو عبر المنظمة أو عبر السلطات المحلية.
1: لهذا الكلام هذا غير موجود.
0: يعني. غير موجود.
1: طيب أيضا فيما يتعلق ببعض القضايا التي أتتنا فيما يتعلق بأنه يقول لك أنه مثلا حي المنصورة وكريتر يعني عندهم كثير من الشكاوي أو مش عارف أنا يعني أغلب الشكاوي، لكن بينما هناك أحياء يعني أقل تأثر من قضايا الصرف الصحي، يعني هل يعني هكذا طرح السؤال، هل توزيع الخدمة يخضع لاعتبارات سياسية، لاعتبارات اجتماعية، لاعتبارات قبلية، أم هناك يعني إيش خريطة حقيقة للأولويات في هذه الاهتمامات؟ إيش ترد على هذا الكلام؟
0: والله شوف الخدمات ما تدخل في السياسة ولا تدخل، نحن في عدن في المؤسسة المحلية للنصر في عدن نخدم المواطن كمواطن ما نلتفت لأي جهة هو من فين ولا من فين، لا لأنه لو دخلنا في المواضيع هذا
1: ولا اعتبارات سياسية
0: ولا اعتبارات سياسية ولا حاجة يعني قد نقدم خدمة للمواطن نفسه المواطن اللي يكون في محافظة عدن بقدر الإمكان، أما المناطق قلت لك الذي قد يحدث فيها كثير مناطق منصورة منطقة متوسعة كبيرة تملك وتلعب برضو الكهرباء دور أساسي، يعني المنصورة منطقة يعني تضاهي ثلاث مديريات وكريتر المواقع الموقع الجغرافي حقه يعني منحدرة، يعني في رغم من شبكة المجاري ونحن الآن نشوف المواقع حق كريتر اشتغلت يعني في المشروع الجديد خلاص ما فيش أي ترسيبات وكل كل اللود الحمل كله بيروح حوضه
1: بتحل الازمه، يعني لو اشتغلت مضخات كريتر
0: بتحل الازمه كثير، لانه نحن نعمل الان على اسمه الخط الاحتياطي للبحر لكن هذا بتكون مضخات على عمق الموازي لشبكه المجاري بيكون تصريف مباشر.
1: ومتى تتوقع انه تشتغل هذه المضخه؟
0: هو الان في صدد الاختبارات الان شو شهر اقل حاجه شهر
1: في صدد الاختبارات الاوليه. ايوه ايوه ايوه. طيب دعمكم بالنسبه للمولدات يا استاذنا مهندس زكي، في دعم لكم للمولدات الخاصه ببعض المحطات؟
0: والله احنا المولدات المؤسسه هي تقوم بالصيانه كامل المولدات رغم ان ظروفنا اللي تمر عليه بس تاخذ مننا جهد كبير بالنسبه لتبديل الزيوت الفلترات ممكن في قطع يعني بعض الاحيان حتى التربو يروح علينا عندنا تشغيل يعني مهلك المولد مش مستمر، المولد مصمم على ساعتين تشغيل واربع ساعات راحه، الان تشغله 9 إلى 10 ساعات يعني هذه مهلكه يعني نحن 70 مضخه نحن قاعدين نغطي قدر الامكان بس بالنهايه يعني اذا ما فيش كهرباء ما فيش ابدا بيكون يعني تحسن في الصرف الصحي الا في اذا اتجهنا للخطط البديله والمحافظه معي توقف بدل الكلام.
1: نعم نعم. اذا استاذنا القدير فاصل يعني قصير ونعود إلى مقامك الكريم، يعني فاصل شوية.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عدنا إلى مقامك الكريم في إطار برنامجنا قضية ومسؤول لهذا الأسبوع، والتي نتناول فيه قضية هامة، قضية حساسة تتعلق بحياتنا وحياة المجتمع عموما، ألا وهي قضية الصرف الصحي في إطار محافظة عدن وضواحيها. نعود إلى الأستاذ القدير المهندس زكي حداد، نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لشؤون الصرف الصحي. أستاذ زكي، أنت معنا؟
1: أيوة.
0: أستاذ زكي، كان قبل فترة، يعني حتى نكون أكثر صراحة مع المستمع الكريم والمواطن، كان قبل فترة في تهجم ويعني اعتداء على بعض المواقع الخاصة في أماكن الصرف الصحي أو المحطات الرئيسية، سواء بالبناء أو سواء أخذ مساحات، يعني كيف عالجتوا هذه القضية فعلا اللي أورقتنا يعني كثيرا وأورقت يعني سببت قلق لنا، سواء كان كإعلام سببت لنا قلق كمواطنين، كيف عالجتوا مثل هذه التعديات على بعض الأماكن الخاصة بالصرف الصحي؟
1: والله شوف، إحنا رفعنا هذه التعديات يعني ب 2018 المواقع اللي فيها صرف صحي رئاسة الوزراء، وحولت بعدين في أجزاء منها نيابة الأموال العامة نفس تطبيق المتابعة، لأن هذه مواقع الآن يعني بنيت فيها، يعني احتجزة قطع مضخات قديمة بنيت فيها. نحن في متابعة يعني في إطار التسلسل القانوني في نيابة الأموال العامة جزء منه، وهو على أساس أنه كان توجيهات رئاسة الوزراء أنه بحل إشكالية المواقع المقتحمة من الصرف الصحي، لأنه نحن في حاجة له، في حاجة يعني في توسعة مستقبلية، في تشغيل وصيانة، في ده يعني معك مضخاتنا في حي السفارات، يعني موقع لنا قدوه سكن، قدوه توسعات، قدوه
0: بناء مدينة سكنية،
1: لا بيت.
0: أيوة
1: يعني برضو من السلطة المحلية والجهات ذات الاختصاص إنه تحزم بالموضوع ده، تفوت في الموضوع ده،
0: والنيابة
1: الأراضي بخصوص أراضي عقار الدولة، إنه لا تصرف مواقع خدمات صرفت من قبل للمؤسسة المياه والصرف الصحي،
0: قد صرفت من سنوات، يعني
1: لأنها معانا، نحن معانا
0: الإسقاطات والتخطيط،
1: معانا وثائق التمليك، معانا الإسقاطات، كل شيء معانا.
0: التوجيهات القضائية يعني اتخذت قرارات حاسمة بهذا الجانب يا أستاذ زكي؟
1: والله في عاد، نحن عاد وعاد،
0: يعني المشكلة ما زالت قائمة؟
1: المشكلة ما زالت قائمة.
0: إذن يعني هكذا نقول بكل شفافية وبكل صراحة، يعني فعلا قضية الصرف الصحي، أنا أقول هكذا ومثل ما قلت مرة أعتقد مع الأخ باخبير مدير عام المؤسسة، أنه قضية المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي لازم مجلس الوزراء لما يجتمع لازم من أولوياته قضية المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، والآن أنت تقول لي إنه ما زالت بعض القضايا ما زالت عالقة، ولا بد من السلطة المحلية. طبعا أنت أشرت في حديثك إنه السلطة المحلية بالمحافظة مشكورة بدأت تدفعكم في بعض القضايا، والآن يعني موضوع الاعتداءات والتعديات على مخطط الخاص بالصرف الصحي لابد من الموقوف أمامها، يعني دي من القضايا لما تحتاجش مماطلة يا أستاذ زكي، نحن نضم صوتنا لكم،
1: نحن هذه قضايا قديمة،
0: أها
1: قضايا قديمة سيتم رفعها للمحافظ البت فيها، عاد ما رفعش المحافظ، نحن قلت لك أنا قضية عامة منظورة بالمحاسمة بالنيابة ورئاسة الوزراء، يعني قضية قديمة ما حد فيها، لأن المحافظ يتعرض ثلاثة شهور، يعني الآن خطوات استباقية كبيرة بالنسبة لتأهيل الشبكة، هذه المواضيع يعني ممكن حلها بهذا برفع كش، برفع ذا، برفع ذا، عاد نحن ما رفعنا المحافظ لأن هذا حاجات منظورة في المحاكم،
0: وهذا المدة قصيرة بالنسبة للمحافظ
1: أيوة
0: الحالي،
1: يعني ما عاد نحن ما رفعنا، يعني بالنسبة لي قطاع الصرف الصحي ما رفعنا.
0: أيوة طيب، الكادر المتخصص لديكم يا أستاذ زكي، هل أنتم تكتفوا بالكادر لديكم خاصة كادر، أو أنتم بحاجة لكادر أكثر؟
1: كادرنا الآن في التقاعد عندنا بكمية بنسب كبيرة، العمالة حقنا بنسب كبيرة، يعني نحن يعني نعاني من نقص المناوبين، نعاني من العمالة الفنية المهرة، يعني أغلب عمالتنا تقاعدت، كمان قلت لك إحنا رواتبنا ضعيفة جدا، رواتب المتقاعد عندنا المتعاقد عندنا يلاقي 50 إلى 30 ألف، يعني 50-30 ألف إيش بتعطيه هذا؟ يعني هذا ما بتعطيه حاجة. يعني إيش بتعيش أسرتك؟ إيش بتعيش كده؟ وصفت صحيح، ده صفت صحيح يعني ملياري.
0: ما في بالصفات يعني، ما في بالصفات أقول كده. يعني عمل ما في بالصفات هذا.
1: يعني حتى في بعض العمل تعاقدنا معه يعني فرت من العمل. قلت لك إيش بستلم 30 ولا 50 ألف؟ أول الشناء مناوب وتشينا في مضخات مياه كلها غازات كلها. لذلك يعني نضرب نظرة يعني
0: تقديرية أكثر،
1: تقديرية لهذه العمالة. استمرت العمل أصلا.
0: هو كان في يعني أنت الآن تشرح موضوع نحن يعني فعلا في أسئلة كانت أكثر حدة وأكثر تجني، يعني على اعتبار أنه إدارة الصرف الصحي وإدارة الصرف الصحي مش عارف إيش وفي تقصير في، لكن يعني يبدو لي أنه همومكم يعني أكبر وأكثر يعني مأساة.
1: لا إن شاء الله، إن شاء الله تتحسن وضعيتنا. تحسنت الصيانة بتحسن كل شيء. تحسنت الكهرباء بتحسن كل شيء. ضروري ضروري هذا إن شاء الله تحسين. لما إن شاء الله تحسن الخدمة المواطنين، لما تتحسن الخدمة وبعدين بيكون مطالبة المواطن بالدفع.
0: بالنسبة لكم كمحافظة عدن، أنتم في إطار مؤسستكم في تعاون معكم أو في تداخل بينكم بين مثلا على أقرب محافظات، محافظة لحق أبين بالنسبة لعدن في تداخل؟
1: هذا بالنسبة لقطاع المياه. مستوى قطاع أبارنا موجودة في بير أحمد وفي بير ناصر في قطاع محافظة لحق والمناصرة. وحقلنا حقل الروبة برضو في محافظة أبيان. يعني هذه المواقع المحافظتين احنا معانا ارتباط أساسي فيها هي لحق وأبيان.
0: يعني فقط في جانب المياه يعني.
1: جانب المياه يعني.
0: لكن أنتم في إطار
1: قطاع الصرف الصحي لا، احنا ما دخلناش نطاق المحافظة الثانية.
0: طيب كانت في كانت في شكوى من قبل أو ملاحظة يعني هكذا نقول بالنسبة للجمعيات التعاونية السكنية حقهم المخطط، يقول لك انه المصب المجاري يصب على مقربه منهم يعني في منطقه مش عارف انت ادرى مننا في المربعات الخاصه.
1: هذا في لحق قصدك انت؟
0: ها لا، ما بين الى اطراف عدن الى ابين يعني.
1: لا هذا يسمونه مغرس ناجي.
0: ايوه
1: على اساس هم تصميمهم لشبكه المجاري.
0: ايوه
1: القرب من حوض معالي حق مغرس ناجي. مشكله خاصه يعني بكيفيه تحديد مواقع حوض المعالجه في شبكات الصرف الصحي، انها متحدده انها تكون بعيده عن حوض المياه. يعني على بعد يعني كيلومترات على حوض. هذا يعتمد على طبيعه المنطقه. استنى كان في لبس في الموضوع هذا، ان شاء الله يكون حلوها اصحاب
0: المحطات. وبعدين هم اللي يضعوا هذه المخططات مثلا؟
1: لا هذه مخططات استراتيجيه، في دراسات، في مكاتب استشاريه تقوم، لانه هذه بالنهايه تاسيس البنيه التحتيه.
0: طيب نعود إلى مسألة الإيرادات يا أستاذ مهندس زكي. أنت أشرت إنه موضوعكم يعني هكذا كمأساة كصيانة كذا مرتبطة بوعي المواطن في مسألة يعني تسديد الفواتير وهذا الجانب. أنت يعني حتى نكون يعني أو الآن يعني كذا الوقت شارف على الانتهاء، مش تنعطي يعني يكون كلامنا أكثر توعية المواطن حول هذا الجانب؟ إيش تقول يعني أنت؟
1: يعني على أساس إنه المواطن تجيك فاتورتك، هي استهلاكك ما بين بالنسبة للسكني ما بين 2,000 إلى 3,000 لـ4,000 ريال ادفع القسط الشهري حقك بس. المتخلفات قد تكون بالملايين متخلفات او القسط الشهري بس عشان تلمس تحسين الخدمة، لانه هذه مؤسستك، هذه مؤسسة محلية تابعة لك، تابعة لمحافظتك. ثاني كل ما تحسنت دفع الفواتير كل ما تحسنت الخدمة، لانه مرتبطين، عاملين مرتبطين مع بعض.
0: طيب في ايضا ملاحظه او يعني جاءت لنا البرنامج من الملاحظات الاخيره يا استاذ زكي، في بعض المناطق يعني يقول لك حقهم الممرات الخلفيه نحن نسميها تسميه الجلاليه وحق، لماذا بعضها يعني شغلوا بهذه الكم من القمامه من الاشياء اللي اثرت على مجاري الصرف الصحي؟ ايش تفسر لهذه الحاله؟
1: والله شوف هذه معناتها تجربه كبيره بالنسبه لاعاده تاهيل ممرات كريتر.
0: ايوه
1: يعني قام بها الصندوق الاجتماعي للتنميه مشكورين. وبرضه في الشيخ عثمان الاشغال العامه قامت في تاهيل اغلب الممرات في الشيخ عثمان.
0: الممرات الخلفيه
1: مال الجلالي هي ممر الجلالي. لكن الوضعيه الان لو تزور الممرات اللي تم تاهيلها يعني مزريه القمامه يرموها لهذا مخلفات البناء، يعني مخلفات البناء يعني انت ملزم بعد بنيت ولا حاجه تشل، والقمامه في مواقع القمامه بكل مكان، في مواقع القمامه. والان في النقل السريع وفي الدوريات حق القمامه على يعني على مدار ساعه تشتغل، يعني ليش تقدر في الممر خلفي اللي هو حجر الزاوية لأي عوائق شبكات المقاعد الرئيسية.
0: أيه أيه.
1: يعني طالب المواطنين بعد مرمية قمامة في المخلفات.
0: يعني حتى مخلفات البناء حتى مخلفات البناء ترمى. يا أستاذ زكي حتى مخلفات البناء ترمى.
1: يبني يعني كان بيت أرضي غيروا ثلاثة طوابق. الله يعطيه بس المخلفات ما تبقاش بالممر الخلفي.
0: أيوة
1: يعني حاول قدر الإمكان يساعد لأنه شو أي ضرر في الممر الخلفي يضر الشبكة المقاعد الرئيسية.
0: المخلفات كلها يسبب يسبب يعني خلل رئيسي.
1: خلل سدات رئيسي لأن أيوة. المخلفات هذه بعضها صلبة بعضها يعني حجار وكري وقمامة يعني مزبلة يعني.
0: ولهذا يعني
1: لأنه قتلك يعني المواطن لو ما ينظرش لمصلحته قبل مصلحة أي حاجة مصلحته إيش؟ إنه حسن بيته أمراض منتشرة وهذه يحاول يحسن بيته وكلنا نعمل في بوتقة واحد في خندق واحد إن شاء الله بتحسن الوضع
0: إن شاء الله إن شاء الله. نحن يعني نقول هكذا نتمنى يعني هكذا بقلوب صادقة كمواطنين كمجتمع مدني إنه فعلا بدرجة أساسية يعني نوجه صوتنا أو نوجه رسالتنا إلى السلطة المحلية الممثلة بمحافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بالمحافظة وكذلك قضية أيضا بقية مأمورية المديريات التي يعني نشد على أيديهم أنه يكونوا أكثر تكاتفا وأكثر تقدير لهذه المهام التي فعلا يعني قضية الصرف الصحي من القضايا التي نئن منها جميعا يعني وكلها على قولة المثل الشعبي شكا وبكا يعني كلها مآسي وكلها وقع قلب ولكن يعني أنتم لكم يعني همومكم ولكم مآسيكم تقول لي أنه المالية أوقفت عليكم الدعم نهائيا من عام 2023 وهذا سبب ضغط إضافي عليكم يعني فلهذا نحن نقول أنه نتمنى من السلطة القضائية من المأموري المديريات أنه يعطوا أهمية قصوى لمهامكم يعطوا أهمية قصوى لأنه فعلا المهنة وأنا على ما يعني قرأنا سابقا وحسب بعض الصحف القديمة الماضية يقول لك أنه مهنة الصرف الصحي في بعض الدول الأوروبية هي من من من من المهن التي لها تقدير خاص يعني
1: أنبل المهن
0: وأذكر يعني مرة تحاورت مع بعض الشخص في في في أحد الاقتصاديين يعني في جامعة عدن أشار إنه في بعض الدول مثل ألمانيا واليابان يقول لك أجر الموظف المهني في الصرف الصحي يقول لك ينافس مدير عام وينافس مش عارف إيش
1: ينافس مدرس بالجامعة
0: ولهذا هو أصلا من جامعة عدن التي حدثنا وقال لي تصدق يعني لو كنا في دولة يعني أكثر تحضر وأكثر أهمية وعارفة بقيمة شؤون الصرف الصحي قال فاتهم رواتبهم زي رواتبنا في الجامعة علمهم باسمي شخصيا يعني شاكر لك جزيل الشكر على هذا الوقت الثمين الذي خصصته للبرنامج وللمواطن استاذنا القدير الاستاذ زكي على امل التواصل معك في حلقات قادمه لانه موضوع الصرف الصحي اعتقد من الـ من الـ من المواضيع اللي مش يشتي له حلقه يشتي له 13 حلقه يعني افهم لك ونحن ايضا يعني نقول هكذا للمواطن انه فعلا قضية الصرف الصحي لابد أن المواطن يكون أكثر حرص وأكثر التفاتة وأكثر تقدير لهذه المهنة لأنه فعلا ممكن نتعامس على الكهرباء إلا قضية الصرف الصحي التي يعني ما تخبط نحن كلنا
1: إن شاء الله
0: بهذا المعنى يعني المهم كلمة أخيرة تود أن توجهها للمستمع الكريم أستاذ مهندس زكي
1: نتمنى الخير لعدن وحسن البيئة في عدن ونضاف لكل الجهود من أجل تحسين وضعية الصرف الصحي في عدن
0: جميل جدا إذن باسمي شخصيا محدثكم عزيزي المستمع من خلف المايك رأفة المصوعي ومن خلف غرفة الإخراج الزميل المبدع عاصم حكيم أتوجه لك بجزيل الشكر أستاذنا القدير أستاذ المهندس زكي حداد نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لشؤون الصرف الصحي على تجاوبك معنا على الرد على كثير من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج حول قضايا وهموم وطموحات إدارة الصرف الصحي في عدن وضواحيها شكرا جزيلا لك
1: الله يجزيك خير إن شاء الله
0: شكرا جزيلا عزيزي المستمع إلى هنا نأتي وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج قضية ومسؤول ونحن بانتظار الكثير من الأسئلة الكثير من الاستفسارات في كثير من قضايا المجتمع المدني التي تهمنا جميعا للتواصل مع جهات الاختصاص والتفاعل فيها والرد عليها بصورة مهنية وشفافة. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، لكم منا أجمل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عليك.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.